0: فسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي. الحمد لله إلى بيان.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدة الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
3: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي على الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
2: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
4: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة هاد التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
2: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
5: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
2: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
6: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
7: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم لا من ناحية اللجنة لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
2: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
8: الدورة الأولى من مهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
10: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: هنا نيو نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس. ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
1: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
2: Rim Radio. Rim Radio. اخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية الماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة القصر الكبير، استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
7: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
6: المتدخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
8: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتحها نقاشا عموميا حولها لنعرفها

0: ما اللي نعرفه ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
1: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
2: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
6: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
3: تهدف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة، مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة إنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
2: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
1: الخبر من المصدر.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل عملية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
7: لا تنسى.
4: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت تصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو
3: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
4: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
5: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
3: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
6: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفي الخطابة.
3: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
1: الخبر من المصدر.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
2: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وواكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وواكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
1: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
5: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئة واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
4: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب
8: سيليسار.
7: المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
8: الحمد لله إلى بيان.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
9: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب، أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
4: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
10: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية، وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت التدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
4: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
11: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
12: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
4: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
13: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
9: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
14: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
9: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
15: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن من خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خارطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
9: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
16: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
17: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
4: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: أخبار المغرب والعالم.
18: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
19: الهدف الرئيسي من هذا الورشة الثانية لهذا اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
18: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
20: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعدد التخصصات بالدكاترة ديالها قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
18: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماس راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية الماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهة الشرق.
0: هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
1: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
22: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
0: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية، شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
23: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
24: اختتمت بالرباط أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
3: إذاعة الأخبار المغربية
23: غيم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
23: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
23: غيم راديو.
3: حالة الطقس.
21: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات والمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و16 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب ومن بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية بينما ستنخفض ببقية المناطق الأخرى وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون وقليل الهيجان إلى هائج ببقية السواحل.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي. شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
23: ريم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
2: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين، إذن فالتقى مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
1: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
3: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
1: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
4: تهديف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة، مثل جراحة الشبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة الإنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
3: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن

0: أثرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة تمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: مرحبا الأستاذ هشام.
5: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف الأستاذ توفيق العزوزي؟
6: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
5: نعم،
6: والاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاش اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
5: نعم، اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
6: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
5: نعم،
6: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
5: نعم، الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
6: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
5: نعم،
6: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
5: نعم، نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
6: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
5: نعم،
6: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كانت حدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت نوع تفصيل آخر.
5: نعم،
6: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ما ماشي قريب منه. نفسر أكثر، إذا كان

0: الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
1: نعم.
0: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
1: نعم.
0: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافي ما الى ذلك.
1: نعم.
0: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل، اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
1: نعم.
0: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
1: نعم.
0: ومن كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات، وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إذا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو اننا خصنا نثبتوا العلاقه ما بين الواهب والموهوب له.
1: نعم.
0: يعني الزوج كيعطي للزوجه، او الزوجه كتعطي للزوج.
1: نعم.
0: عوضه 4% او 5% غنادي 1.5%. عندنا اخ كيعطي الاخت ديالو، ولا اخت الاخت ديالها، ولا اخ الاخ ديالها، عندنا النسبه مئويه 1.5% عوضه 4%. عندنا الاصول والفروع. ملي كنقول الاصول، الأصول هما الأب، الجد، وإن عالة.
1: نعم.
0: حتى كان بطول الفروع اللي هو الإبن، وإبن الإبن، وإن نزل.
1: نعم.
0: يعني هادو وخصهم بطبيعة إثباتات، مشي كنقولوا راه غير هكذاك. مني كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج الذي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
1: نعم.
0: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
1: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف، قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو، الأخت عطات الأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء، أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن على وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد، وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عمة كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عائلات الناس؟
0: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محددهم مادة 133.
1: نعم.
0: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي، بحال بيع.
1: نعم.
0: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
1: نعم.
0: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية، والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع.
1: نعم.
0: وقع تدخل المشرع.
1: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الاستاذ توفيق لانه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمساله، دائما كنتكلموا في اطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له اللي غادي يخلصها في اطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبه ديالو، نتكلموا الان على المحافظه، النسبه ديال المحافظه.
0: المحافظه النسبه لا تتغير بالنسبه للتفويتات، هي 1.5% من القيمه ديال اللي كاينه في العقد.
1: ونرجعوا لهذه المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
0: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
1: نعم.
0: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
1: نعم.
0: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه، درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
1: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
0: لحد الان مازال ما خرجش المرسوم ديال الاتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب اداؤه من ناحيه ديال الاتعاب. اذا في هذه الحاله هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في اطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمده ولايتين، اننا درنا واحد وثيقه تقييم الاتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
1: نعم.
0: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
1: نعم.
0: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه انه يشوف شي اتجاه اخر.
1: نعم. اذا واضح استاذي الفاضل، هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له، ما عدا اذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على ان هذه المصاريف هذه بالنسبه للتسجيل كتشكل النسبه ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبه يعني الاطراف ديال الهبه كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، اما ان كاين علاقه الزوجيه بيناتهم يعني الازواج، واما كاين العلاقه ديال الاخوه ان الاخ كيعطي الاخت او الاخت كتعطي الخوها الى غير ذلك، او العلاقه ديال ما بين الفروع والاصول اي ما بين الاباء والابناء او العكس، او ايضا العلاقه ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبه مخفضه اللي هي 1.5%. ولعطينا المثال يعني انه كان نسبه التقويم هي مليون ديال الدرهم، 100 مليون يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
0: التسجيل.
1: نعم، كنخوف التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
0: شكرا لكم استاذ هشام، وتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
1: اكيد استاذي الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: اسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
3: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
4: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
2: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
5: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درع على ريم راديو.
6: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
8: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وواكبناهم لا سيما امريكا اللاتينيه واسيا، وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوه، لان لولا المغرب ولولا جلاله الملك هذه المنظمه ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
2: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة تنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب سيليسار. المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال، وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب، أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات خصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
7: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية، وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
6: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
4: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ما ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
8: الهدف والغاية من هذه الندوة وخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
6: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
9: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
2: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
10: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة هاد التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
2: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
11: سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
2: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماغ راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بسلا السيدة صغروشني تستعرض منجز الحكومة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. بوجدور تحتضن مطلع الشهر المقبل ملتقى دولي حول الهجرة النبوية الشريفة. انعقاد المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة بطنجة على مدى يومين من شهر يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مستعرضة المنجز الذي حققته في هذا المجال. المزيد في التقرير التالي.
3: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
4: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
5: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
3: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
2: في خبر آخر، تحتضن جماعة المسيد بإقليم بوجدور في الفترة الممتدة من الثاني إلى الرابع يوليوز المقبلة فعاليات ملتقى الأنصار أولاد تدرارين الدولية الأول للهجرة النبوية الشريفة، وذلك تحت شعار قيم الهجرة وترسيخ الثوابت. أسماء الخيارية والتفاصيل.
6: يأتي تنظيم هذا الحدث بحسب بلاغ للمنظمين استلهاما للمضامين السامية للرسالة الملكية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله هذه المناسبة من دعوة إلى تجديد الصلة بالسيرة النبوية الشريفة واستحضار قيم الرحمة والهداية والنصر والإيواء والتآخي في ارتباط بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية. ويشكل هذا الموعد الدولي الذي سيقام برحاب زاوية أهل الزريبة بمبادرة من جمعية حنين للتنمية الاجتماعية والثقافية العيون محطة روحية وفكرية وثقافية لإبراز الدلالة العميقة للهجرة النبوية الشريفة وربطها بالذاكرة الدينية والروحية لقبيلة الأنصار أولاد تدرارين.
2: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من مدينة طنجة، حيث تنعقد فعاليات النسخة 10 للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة يومي 15 و16 يونيو الجاري، بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني وعلوم البيانات والقانون الجنائي من المغرب والخارج. سلمى عدنان في المتابعة.
0: تتميز هذه الدورة من المؤتمر العلمي بتنظيم ندوات علمية دولية حول موضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، والتي ستنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة لجامعة عبد الملك السعدي. وحسب بلاغ للمنظمين، تندرج هذه الندوة في سياق التحولات البنيوية التي أفرزتها الثورة الرقمية وما صاحبها من إعادة تشكيل لمفاهيم الضبط الاجتماعي والحماية الجنائية وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يطرح من أسئلة قانونية مستجدة حول مدى قدرة المنظومات الجنائية التقليدية على استيعاب الظواهر الرقمية الناشئة وتأطيرها ضمن مقتضيات الشرعية وسيادة القانون. وستتناول أشغال الندوة إشكاليات نظرية وعملية تتصل بشرعية الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية وانعكاسات التحول التكنولوجي على مفهومي الزمن الجنائي والشرعية الجنائية، فضلا عن تحديات حماية المعطيات الشخصية وصون الخصوصية الرقمية في ظل التوسع المتزايد لآليات المعالجة والتحليل الآلي للبيانات.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
3: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
4: يوم ديال يعني جبشتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكان باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
5: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
3: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
10: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
11: الهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
10: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
12: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البل وأكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه تنمية الإبل.
10: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
7: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
6: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية الماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
14: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
15: يقع المركب السياحي زفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
16: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
14: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
18: اختتمت بالرباط أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
13: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: ريم راديو.
7: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد

0: عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل، ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقية المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة، وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
5: اللقاء في إطار الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين. إذن فالتأم مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة دي الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور دي الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
4: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي.

0: علمي والابتكار.
1: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون، وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
0: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو
3: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة.
4: تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
5: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
6: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
3: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
7: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
3: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة
8: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
11: والهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
4: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
12: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
4: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
9: غيم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: يوم ديال يعني جاب باش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
4: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
2: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
5: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: ليلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حاراً بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبياً كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات والمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجة و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
10: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
9: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
11: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
7: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
9: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تم بدكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
13: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
12: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة تنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيو جيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب
15: سيليسرا.
14: المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
14: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
17: اللقاء في إطار الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين. إذن فالتأمل مجموعة من الخبراء ومجموعة الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
14: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
18: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
14: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
3: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
16: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نافذة سياحية جديدة عبر برنامجكم نوافذ سياحية. اليوم غادي نحطوا الرحال بالقارة الأمريكية وتحديدا في مكسيكو سيتي. هات المدينة اللي غادي تكون قبلة لعشاق وجماهير كرة القدم خلال كأس العالم 2026. هذه المدينة الساحرة اللي كتجمع بين جمال الطبيعة، التاريخ العريق وتطور العمران والبنية التحتية. مكسيكو هي العاصمة الفيدرالية لمكسيكو، مركزها الاقتصادي والصناعي كيضم أكبر تجمع سكاني في البلاد وثالث أكبر تجمع سكاني في العالم. العاصمة المكسيكية بنوها الأزاتيك في القرن 13 على جزيرة في بحيرة تيشكوكو، وتمت إعادة تصميمها وبنائها بالطراز المعماري الإسباني في أوائل القرن 15 ميلادي. أصل تسمية المدينة حسب عدة مصادر تاريخية كيرجع للغة النهواتل، لغة السكان الأصليين للمكسيك. ومكسيكو هي واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، كيزورها الملايين كل سنة، وفيها معالم صنفتها اليونسكو مواقع التراث العالمي. ومن بين هاد المعالم ملك الاستقلال الذهبي الذي شيد عام 1910 احتفالا بالذكرى المئوية لحرب الاستقلال المكسيكية، وكيتواجد في الطريق الشهير باسيو دي لا ليفورما أحد أقدم الطرق الرئيسية في الأمريكيتين، وهو اليوم مركز اقتصادي ومالي مهم في البلاد. مكسيكو غادي تحتضن حفل افتتاح مونديال كرة القدم اللي كتنظمو المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبالإضافة لمباريات كرة القدم غادي يكونوا الجماهير والزوار فرد الواقع عبر الشاشات على موعد مع تجربة جديدة ومتميزة. رحلتنا اليوم في مكسيكو سالات، نلقاكم في مدينة جديدة ورحلة جديدة. السلام عليكم.
20: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
2: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحات تضم 42 ألف متر مربع وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
3: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
0: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: اختتمت بالرباط أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: كنشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم هو تجلى الدور ديالها في اننا نبرز الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجيب مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب في ثقافه صحراويه ثقافه حسانيه ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه هي مهرجانات المهرجانات هي خاصيه عالميه
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله
2: par exemple ou de par exemple de ma voisine les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands aussi impressionnants bien sûr on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent et quand j'en parle à des gens à l'étranger Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: Rim Radio. Rim Radio. Al khabar min al masdar.
4: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما
3: Rim Radio.
5: Rim Radio.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو
3: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية
7: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر
8: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة
7: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات
9: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيغات الحقيقة هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
7: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
10: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
7: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: طبي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية الماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض أفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
1: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
2: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون، وكذلك علم الاقتصاد، ومختلف يعني وحتى كذلك العلوم الإنساني والاجتماعي برمتها.
1: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
5: مرحبا الأستاذ هشام.
4: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف الأستاذ توفيق العزوزي؟
5: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
4: نعم.
5: وما لا الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
4: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر، يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
5: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
4: نعم.
5: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
4: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
5: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
4: نعم.
5: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
4: نعم. نبدأ بالموضوع واللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
5: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
4: نعم.
5: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل. نعم. عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كنتحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة

0: المادة هذه ودرت نوع تفصيل آخر.
1: نعم.
0: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ما ماشي قريب منا، نفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
1: نعم.
0: وخصنا نحدو شنو هاد الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
1: نعم.
0: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
1: نعم.
0: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل
1: هي.
0: اللي هي 1.5% عوضه النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كانت تحدثوا على ارض عاريه، واش كانت تحدثوا على ارض فلاحيه، واش كانت تحدثوا على حقوق مشاعة في أرض فلاحية ما مبنياش، أو لا كانت تحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
1: نعم.
0: العقار اللي هو مبني النسبة محددة 4%، هذه النسبة العادية.
1: نعم.
0: ومن كنقول النسبة العادية تطبقوا حتى بالنسبة للبيوعات وحتى بالنسبة للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إلا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو لا أرض فلاحية 5%. إذن شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ وأننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
1: نعم.
0: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
1: نعم.
0: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخ ديالو ولا أخت الأخ ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
1: نعم.
0: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
1: نعم.
0: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار فلان فلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
1: نعم.
0: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس لكن في واقع الأمر أن الطلاق وقع واحد النهار فلان فلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
1: نعم.
0: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
1: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف، قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطت للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ دياله للأخت عطت للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمت أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا منها هي الناس؟
0: النسبة المخفضة كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محددهم المادة 133.
1: نعم.
0: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع.
1: نعم.
0: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن هذا، هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن حنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
1: نعم.
0: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش مرحلة.

0: كتكثر في واحد الجهات معينه والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين.
1: نعم.
0: عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع.
1: نعم.
0: وقع تدخل المشرع.
1: وغادي نرجع لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشي للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
0: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5%
1: نعم.
0: من القيمة ديال اللي كاينة في العقد.
1: نعم. ونرجعوا لهذه المسألة ديال القيمة اللي كاينة في العقد لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض. الهبة كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبة اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظة غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبة الأستاذ توفيق؟
0: وهذه النسبة كتكون عبارة عن صريح اللي كيصرحوا به الأطراف، كيقولوا بأنه القيمة هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعة الحال هذه القيمة هذه طبقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال مدونة الضرائب أنه إدارة الضرائب عندها الإمكانية أنها تصحح الأساس الضريبي إلى ثبت أنه القيمة اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصة على القيمة الحقيقية.
1: نعم.
0: غادي نقول لك أنا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم وغندير أنا في التصريح بأنه 100,000 درهم مثلا.
1: نعم.
0: هذا يعني بطبيعة الحال أنت درتي الهبة درتي الصدقة، ولكن الأموال ديال الدولة ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقة هذه كما قلنا.
1: نعم واضح الأستاذ الفاضل. وبالنسبة للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبة والصدقة تقريبا شحال كتمثل الأستاذ الفاضل ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
0: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
1: نعم.
0: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
1: نعم.
0: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه بانه يشوف شي اتجاه اخر.
1: نعم. اذا واضح استاذي الفاضل. هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له ما عدا اذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على ان هذه المصاريف هذه بالنسبه التسجيل كتشكل النسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتمي ولهاد الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي لأختو أو الأخت كتعطي لأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي مليون ديال الدرهم 100 مليون، يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
0: في التسجيل.
1: نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
0: شكرا لكم أستاذي هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
1: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
5: تهدف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة، مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة إنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
4: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
1: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
6: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
5: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
7: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
8: الهدف والغاية من هذه الندوة وخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
5: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
9: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
10: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
4: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية. شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
13: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت تصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: غريم راديو خلال المونديال. غريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
3: غريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
7: هذا اللقاء شكل أيضاً مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
9: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
10: الهدف الرئيسي من هذا الورشة الثانية لهذا اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذا الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
9: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
11: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه تنمية الإبل.
9: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
3: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيو جيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب سيليسار. المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: تم بدكار تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
14: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هاد المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
9: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
3: ريم راديو،
13: ريم راديو. الخبر من المصدر، ريم راديو.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
13: ريم راديو. حالة الطقس.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو زخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية الصحراوية نوعا ما بيكون من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد، والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
4: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
2: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
6: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
7: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
5: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
8: الدورة الأولى من مهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
5: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
9: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
5: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
10: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
5: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
11: سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن من خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
5: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم
12: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية الماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة.

0: قبل أن يلاقي هايتي في 24 يونيو بأتلانتا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
4: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
3: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
5: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
6: الهدف والغاية من هذه الندوة وخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
3: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
1: ريم راديو الخبر من المصدر.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: المونديال. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
9: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
10: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
3: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي

0: الأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيو جيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب
4: سيليسار.
3: المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
6: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
7: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
8: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
6: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
9: الدورة الأولى من مهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
6: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي.
10: Aujourd'hui, c'est une journée pour Train Up historique.
6: اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
11: أخبار المغرب والعالم.

0: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
1: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين، إذن فالتأم مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
0: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
2: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
0: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
5: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
6: تهدف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة الإنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
5: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
8: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا والتجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
5: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
3: والهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال المنتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال أربع اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
2: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي المشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
4: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها قرشنا عن البل وأكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه تنمية الإبل.
2: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
3: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهة الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
6: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع، وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
7: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
5: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية. شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
9: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
8: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
10: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
8: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
11: سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
8: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نافذة سياحية جديدة عبر برنامجكم نوافذ سياحية. اليوم غادي نحطوا الرحال بالقارة الأمريكية وتحديدا في مكسيكو سيتي. هذه المدينة اللي غادي تكون قبلة لعشاق وجماهير كرة القدم خلال كأس العالم 2026. هذه المدينة الساحرة اللي كتجمع بين جمال الطبيعة، التاريخ العريق وتطور العمران والبنية التحتية. مكسيكو هي العاصمة الفيدرالية لمكسيك ومركزها الاقتصادي والصناعي، كيضم أكبر تجمع سكاني في البلاد وثالث أكبر تجمع سكاني في العالم. العاصمة المكسيكية بنوها الأزاتيك في القرن 13 على جزيرة في بحيرة تيشكوكو، وتمت إعادة تصميمها وبنائها بالطراز المعماري الإسباني في أوائل القرن 15 ميلادي. أصل تسمية المدينة حسب عدة مصادر تاريخية كيرجع للغة النهوتل، لغة السكان الأصليين للمكسيك. ومكسيكو هي واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، كيزورها الملايين كل سنة، وفيها معالم صنفتها اليونسكو مواقع التراث العالمي. ومن بين هذه المعالم ملك الاستقلال الذهبي الذي شيد عام 1910 احتفالا بالذكرى المئويه لحرب الاستقلال المكسيكيه، وكيتواجد في الطريق الشهير باسيو دي لا ليفورما احد اقدم الطرق الرئيسيه في الامريكيتين، وهو اليوم مركز اقتصادي ومالي مهم في البلاد. مكسيكو غادي تحتضن حفل افتتاح مونديال كره القدم اللي كتنظمو المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وكندا، وبالاضافه لمباريات كره القدم غادي يكونوا الجماهير والزوار فرد الواقع عبر الشاشات على موعد مع تجربه جديده ومتميزه. رحلتنا اليوم في مكسيكو سالات، نلقاكم في مدينة جديدة ورحلة جديدة. السلام عليكم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجة و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقية المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجا إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجا إلى هائج بباقي السواحل.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2016.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: نشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم، هو تتجلى الدور ديالها في اننا نبرزوا الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجيب مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجانات والمهرجانات هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Saouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
3: ريم راديو الخبر من المصدر.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكى حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية الماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
8: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو.
9: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
10: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
9: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
11: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيغات. الحقيقة التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
9: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
12: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة،
8: لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خارطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
9: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية الماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
13: الهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة 2.5 سنين، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
9: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
14: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
9: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
15: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في

0: يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعه العلوم، العلوم الاجتماعيه والانسانيه.
1: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
2: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون، وكذلك علم الاقتصاد، ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
1: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
3: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
6: تهديف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة، مثل جراحة الشبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة الإنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
5: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية.
1: في الحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
2: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
3: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
1: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
4: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
1: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
0: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة، وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: الخبر من المصدر.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
9: وكان كذلك مناسبة لاستعراض أفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكتيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور دي المبادلات التجارية وكذلك التطور دي الاستثمارات.
8: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
5: ريم راديو.
10: ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب سيليسار. المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
5: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهة الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
10: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
13: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
12: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية، شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
4: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
5: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
6: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
4: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب 73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و 25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفرة النهاية مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
8: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
4: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
9: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
10: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
4: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
13: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا والتجربة ديالنا وواكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وواكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
12: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محلياً تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
1: الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
3: ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بسلا السيدة صغروشني تستعرض منجز الحكومة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
15: بوجدور تحتضن مطلع الشهر المقبل ملتقى دولي حول الهجرة النبوية الشريفة. انعقاد المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة بطنجة على مدى يومين من شهر يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشنية بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مستعرضة المنجز الذي حققته في هذا المجال. المزيد في التقرير التالي.
4: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
5: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
6: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
4: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
15: في خبر آخر، تحتضن جماعة المسيد بإقليم بوجدور في الفترة الممتدة من الثاني إلى الرابع يوليوز المقبلة فعاليات ملتقى الأنصار أولاد تدرارين الدولية الأول للهجرة النبوية الشريفة، وذلك تحت شعار قيم الهجرة وترسيخ الثوابت. أسماء الخيارية والتفاصيل.
16: يأتي تنظيم هذا الحدث بحسب بلاغ للمنظمين استلهاما للمضامين السامية للرسالة الملكية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله هذه المناسبة من دعوة إلى تجديد الصلة بالسيرة النبوية الشريفة واستحضار قيم الرحمة والهداية والنصر والإيواء والتآخي في ارتباط بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية. ويشكل هذا الموعد الدولي الذي سيقام برحاب زاوية أهل الزريبة بمبادرة من جمعية حنين للتنمية الاجتماعية والثقافية العيون محطة روحية وفكرية وثقافية لإبراز الدلالة العميقة للهجرة النبوية الشريفة وربطها بالذاكرة الدينية والروحية لقبيلة الأنصار أولاد تدرارين.
15: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من مدينة طنجة، حيث تنعقد فعاليات النسخة العاشرة للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة يومي 15 و16 يونيو الجاري بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني وعلوم البيانات والقانون الجنائي من المغرب والخارج. سلمى عدنان في المتابعة.
7: تتميز هذه الدورة من المؤتمر العلمي بتنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، والتي ستنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة لجامعة عبد الملك السعدي. وحسب بلاغ للمنظمين تندرج هذه الندوة في سياق التحولات البنيوية التي أفرزتها الثورة الرقمية، وما صاحبها من إعادة تشكيل لمفاهيم الضبط الاجتماعي والحماية الجنائية وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يطرح من أسئلة قانونية مستجدة حول مدى قدرة المنظومات الجنائية التقليدية على استيعاب الظواهر الرقمية الناشئة وتأطيرها ضمن مقتضيات الشرعية وسيادة القانون. وستتناول أشغال الندوة إشكاليات نظرية وعملية تتصل بشرعية الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية وانعكاسات التحول التكنولوجي على مفهومي الزمن الجنائي والشرعية الجنائية، فضلا عن تحديات حماية المعطيات الشخصية وصون الخصوصية الرقمية في ظل التوسع المتزايد لآليات المعالجة والتحليل الآلي للبيانات.
14: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
12: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
17: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
18: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
12: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
19: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
12: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للمجال الملازمة القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني التي لخصها الشعر لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكرة.

0: ماس راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
3: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
2: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
4: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة هاد التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
2: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
5: سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
2: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
4: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
5: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
3: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
7: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع، وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
8: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
6: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية. شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
1: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذا

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
5: والهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال المنتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
4: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
6: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها قرشنا عن البل وأكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه تنمية الإبل.
4: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة

0: لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيو جيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب
2: سيليسار.
1: المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: هنا نيو جيرسي حيث تدق طبول المونديال، وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيو جيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب، أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي. على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية بينما ستنخفض ببقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
3: راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
9: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
8: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
10: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتحها نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
11: الهدف والغاية من هذه الندوة وخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
8: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
13: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين، إذا فالتأم مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
1: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
14: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
1: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
7: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو.
15: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
16: تهدف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة انكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
15: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
17: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
5: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
3: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
18: غيم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
2: ريم راديو. اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
3: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
6: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وواكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، واكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
5: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر.
1: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
2: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
3: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
1: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
4: الدورة الأولى من مهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
1: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي.
5: Aujourd'hui, c'est une journée pour Train Up historique.
1: اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
10: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي على الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل.
9: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
11: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
9: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
12: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن من خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
9: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروجني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروجني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
14: يوم ديال يعني جاب باش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
13: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
15: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
13: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
0: الخبر من المصدر.
16: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
17: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع، وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
18: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
16: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو. ذاكرة المونديال.
19: أهداف لا تنسى
20: لا تنسى،
19: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
21: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
19: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
20: لا تنسى،
19: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
22: أخبار المغرب والعالم.
19: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
23: ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
23: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
22: إذاعة الأخبار المغربية
23: ريم راديو،

0: شوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم هو تجلى الدور ديالها في اننا نبرز الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجي مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجانات المهرجانات هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: Par exemple ou de par exemple de Mawazin, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
4: والهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
3: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
5: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
3: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب
3: سويسرا.
2: المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نيوجيرسي، حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية

0: الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطة المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجة و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
5: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
4: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
6: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتحها نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف

0: كيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
1: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
2: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
6: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين. إذن مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
5: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
7: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
5: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
4: تهديف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة، مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة الإنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
3: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
2: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
0: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: الأخبار المغربية. غيم راديو.
3: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص، كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية، وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
5: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
8: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا والتجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
7: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
9: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تم بدكار تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
8: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
7: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريشا.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
11: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبه الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين. إذن مجموعة من الخبراء ومجموعة الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
1: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
12: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلوم الإنساني والاجتماعي برمتها.
1: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
13: Rime Radio. Rime
0: Radio. أخبار المغرب والعالم.
7: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
15: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
16: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
7: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
17: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
7: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إبراهيم راديو خلال المونديال.
1: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت تصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. بالمضيق، إحباط عملية تهريب نحو 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
5: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
6: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور دي المبادلات التجارية وكذلك التطور دي الاستثمارات.
5: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
7: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
8: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
7: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
9: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف هو التنمر.
7: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
10: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026 يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
11: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرنسا اعترضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
10: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: غيم راديو،
12: الخبر من المصدر.
13: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
14: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
13: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
15: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة هاد التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
13: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
16: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
13: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
12: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس ونجوم صنعوا

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
7: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور دي المبادلات التجارية وكذلك التطور دي الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.

0: من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
1: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
0: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
2: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
3: أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
0: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح، وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
4: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال: من المقرر توقيع الاتفاق غدا، وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
5: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل. تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تقنيات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين

0: الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
4: تهدف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة، مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة الإنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
3: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
5: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
6: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور دي المبادلات التجارية وكذلك التطور دي الاستثمارات.
5: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
9: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
5: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
10: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
11: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
5: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في نافذة سياحية جديدة عبر برنامجكم نوافذ سياحية. اليوم غادي نحطوا الرحال بالقارة الأمريكية وتحديداً في مكسيكو سيتي. هذه المدينة اللي غادي تكون قبلة لعشاق وجماهير كرة القدم خلال كأس العالم 2026. هذه المدينة الساحرة اللي كتجمع بين جمال الطبيعة، التاريخ العريق وتطور العمران والبنية التحتية. مكسيكو هي العاصمة الفيدرالية لمكسيكو، مركزها الاقتصادي والصناعي كيضم أكبر تجمع سكاني في البلاد وثالث أكبر تجمع سكاني في العالم. العاصمة المكسيكية بنوها الأزاتيك في القرن 13 على جزيرة في بحيرة تيشكوكو، وتمت إعادة تصميمها وبنائها بالطراز المعماري الإسباني في أوائل القرن 15 ميلادي. أصل تسمية المدينة حسب عدة مصادر تاريخية كيرجع للغة النهوتل، لغة السكان الأصليين للمكسيك. ومكسيكو هي واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، كيزورها الملايين كل سنة، وفيها معالم صنفتها اليونسكو مواقع التراث العالمي. ومن بين هذه المعالم ملك الاستقلال الذهبي الذي شيد عام 1910 احتفالا بالذكرى المئوية لحرب الاستقلال المكسيكية، وكيتواجد في الطريق الشهير باسيو دي لا ليفورما، أحد أقدم الطرق الرئيسية في الأمريكيتين، وهو اليوم مركز اقتصادي ومالي مهم في البلاد. مكسيكو غادي تحتضن حفل افتتاح مونديال كرة القدم اللي كتنظمو المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبالإضافة لمباريات كرة القدم غادي يكونوا الجماهير والزوار فرد الواقع عبر الشاشات على موعد مع تجربة جديدة ومتميزة. رحلتنا اليوم في مكسيكو سالات، نلقاكم في مدينة جديدة ورحلة جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيسلا السيدة صغروشني تستعرض منجز الحكومة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. بوجدور تحتضن مطلع الشهر المقبل ملتقى دولي حول الهجرة النبوية الشريفة. انعقاد المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة بطنجة على مدى يومين من شهر يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشنية بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مستعرضة المنجز الذي حققته في هذا المجال. المزيد في التقرير التالي.
2: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
6: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
7: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
2: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
5: في خبر آخر، تحتضن جماعة المسيد بإقليم بوجدورة في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز المقبلة فعاليات ملتقى الأنصار أولاد تدرارين الدولية الأول للهجرة النبوية الشريفة، وذلك تحت شعار قيم الهجرة وترسيخ الثوابت. أسماء الخيارية والتفاصيل.
8: يأتي تنظيم هذا الحدث بحسب بلاغ للمنظمين استلهاما للمضامين السامية للرسالة الملكية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله هذه المناسبة من دعوة إلى تجديد الصلة بالسيرة النبوية الشريفة واستحضار قيم الرحمة والهداية والنصر والإيواء والتآخي في ارتباط بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية. ويشكل هذا الموعد الدولي الذي سيقام برحاب زاوية أهل الزريبة بمبادرة من جمعية حنين للتنمية الاجتماعية والثقافية العيون محطة روحية وفكرية وثقافية لإبراز الدلالة العميقة للهجرة النبوية الشريفة وربطها بالذاكرة الدينية والروحية لقبيلة الأنصار أولاد تدرارين.
5: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من مدينة طنجة، حيث تنعقد فعاليات النسخة 10 للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة يومي 15 و16 يونيو الجاري بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني وعلوم البيانات والقانون الجنائي من المغرب والخارج. سلمى عدنان في المتابعة.
9: تتميز هذه الدورة من المؤتمر العلمي بتنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، والتي ستنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة لجامعة عبد الملك السعدي. وحسب بلاغ للمنظمين تندرج هذه الندوة في سياق التحولات البنيوية التي أفرزتها الثورة الرقمية، وما صاحبها من إعادة تشكيل لمفاهيم الضبط الاجتماعي والحماية الجنائية وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يطرح من أسئلة قانونية مستجدة حول مدى قدرة المنظومات الجنائية التقليدية على استيعاب الظواهر الرقمية الناشئة وتأطيرها ضمن مقتضيات الشرعية وسيادة القانون. وستتناول أشغال الندوة إشكاليات نظرية وعملية تتصل بشرعية الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية وانعكاسات التحول التكنولوجي على مفهومي الزمن الجنائي والشرعية الجنائية، فضلا عن تحديات حماية المعطيات الشخصية وصون الخصوصية الرقمية في ظل التوسع المتزايد لآليات المعالجة والتحليل الآلي للبيانات.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب سيليسار. المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
11: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
4: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
10: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
6: يوم ديال يعني جبشي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكان باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
7: هذه بادرة جيدة، لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهند ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
2: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية، و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
11: ريم راديو،
12: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
11: ريم راديو،
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
14: الهدف الرئيسي من هذا الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال أربع اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
13: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
15: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
13: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع، مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
12: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
3: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
4: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
5: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
3: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
6: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
3: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهة الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
8: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع، وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
9: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير سعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ. فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
7: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية، شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حاراً بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبياً كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو زخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة، وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ببقي السواحل.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
1: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
9: الهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
8: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
10: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
8: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
5: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكان باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
6: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
4: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: تم بدكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
8: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا والتجربة ديالنا وواكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
7: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.

0: تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: مصر الكبيرة استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
1: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
0: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
2: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
3: الهدف والغاية من هذه الندوة وخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
0: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
6: لا تنسى.
5: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
5: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
6: لا تنسى.
5: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة، وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
7: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
8: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
7: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
9: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيغات. الحقيقة هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
7: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
10: سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
7: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
3: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
11: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hamden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا في مونديال 2026، المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
13: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
12: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
14: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
12: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
15: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية
13: إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
12: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
7: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
16: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
7: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
17: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
7: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
12: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية.
19: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
18: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
3: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء هنايا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاو بزاف تبارك الله.
4: كنتمنى المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
2: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
5: منهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
6: ان شاء الله مربوحه ب2-0.
7: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون اليوم ان شاء الله.
2: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
9: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
8: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
9: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
8: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخيار والتفاصيل.
11: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
10: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل سيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
12: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
10: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
11: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
10: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشانية ثقافية افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبيلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
13: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بيلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
14: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة، من خلال الكراكيز.
13: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بيلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
15: أكيد أن بيلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
13: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بيلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
10: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
18: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
17: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
19: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
20: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلاء والطرز اليدوي والكروشي كنستفدوا من الدراسة أيضا.
17: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة. احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرونسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
21: معرض لكي يوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكي كنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض يكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
17: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
22: هذا المعرض هذا هو واحد نقطة ديال تجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
17: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
8: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
23: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
8: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
24: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
8: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
0: غيم راديو. غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
25: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أردن للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
11: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
10: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
12: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
10: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

0: إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي، وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي، بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية، وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
1: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية، وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأجدير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض

0: يعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
1: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترونسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
0: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
2: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
0: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
6: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ومشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
7: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
5: مشجعون توافدوا من مختلف انحاء الولايات المتحدة ومن المغرب واوروبا ودول اخرى ليخلقوا اجواء احتفالية حماسية طبعتها الاهازيج والشعارات والاعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة، وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
1: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترونسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
0: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
2: أكيد أن بلمون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في المورد الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالمورد ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
0: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدأ قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل الوصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال، ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال، وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك، وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
4: ريم ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
11: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
3: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
12: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
13: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في الشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
0: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
1: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
0: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
2: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
0: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بعد 4 أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
14: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
5: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالاً وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
15: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
16: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
5: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: عالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر
3: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
4: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
3: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
5: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيستغل هذه أكثر من 10 سنوات.
3: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجامعة العطاوية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
3: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجه ديال 2-1، وكما كتشوفوا الاجواء هنايا في الفان زون ديال فاس في مصباح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانه والاجواء رائعه والناس جاوا بزاف تبارك الله.
4: كنتمناو المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
2: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو. ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
5: نتمنى من الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
6: ان شاء الله نربحها بجوج
7: الصفر. المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون يومين ان شاء الله.
2: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أردن للتميز في مجال الماء يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
8: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء قائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
2: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
9: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
2: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلودة التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بال العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الوروجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
8: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
2: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
10: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
11: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
10: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
12: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
10: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمعنوية عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال ملحمة ماشي حتبدأت قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهاد الملحمة هادي ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحققوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا في مونديال 2026، المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والثروات استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
4: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
6: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات، ويميل إلى اللعب المباشر، أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
4: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة

0: اللقاء، وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
1: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في الشأن الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
3: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعي، كاين الشباب.

0: وكاين الاطفال، كاين هاد التلقين او لا ترانسميسيون للاطفال المهمه من خلال الاوراش، اوراش ديال الاقنعه، من خلال الكراكيز.
1: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
2: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
1: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
7: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء أنا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاو بزاف تبارك الله.
8: كنتمنى المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
6: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
9: من أوم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا
10: ان شاء الله نربحها بجوج الصفر.
11: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون اليومين ان شاء الله.
6: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
13: لا تنسى،
12: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نفس الأجداد، ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
15: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
14: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
15: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه، وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
14: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
16: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
13: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
17: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
18: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
13: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: ريم راديو.
20: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا في مونديال 2026، المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
0: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء قائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
21: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
20: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
21: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني
3: بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
1: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية جوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان ثقافي افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبيلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بيلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
7: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعي، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
2: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بيلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
22: أكيد أن بيلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
2: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بيلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
23: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
24: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: ريم راديو،
24: الخبر من المصدر.
25: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرانسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
26: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم، الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
25: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
27: هذا المعرض هذا هو واحد النقطة ديال التجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
25: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا، وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
23: ريم راديو.
24: ريم راديو.
23: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
23: Ida'atul Akhbar al-Maghribiya. Rim Radio.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
25: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
16: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
25: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
17: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
18: كنت تعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
25: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
8: ريم راديو.
23: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين.
21: المغرب بقيادة جلالة الملك أردن للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
8: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
21: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
9: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
21: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
4: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
21: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها.
3: في أشان ثقافي افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
7: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة، من خلال الكراكيز.
2: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
22: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
2: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
10: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
0: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
11: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
0: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
23: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
24: من الاثنين الى الجمعه على ريم
23: راديو.
24: اذاعه الاخبار المغربيه.
25: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
1: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
12: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
25: مشجعون توافدوا من مختلف انحاء الولايات المتحدة ومن المغرب واوروبا ودول اخرى ليخلقوا اجواء احتفالية حماسية طبعتها الاهازيج والشعارات والاعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
25: بمعنوية عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
23: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
23: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
14: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
13: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
15: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
13: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجامعة العطاوية.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
21: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل سيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
6: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا.
16: كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
21: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية.

0: يخرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملا لخنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في أشان الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
1: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
3: خصوصية السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازنة من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
2: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
4: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
2: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلمون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات للصناع

0: صناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأجادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
3: خصوصية السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازنة من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هاد التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
0: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أجادير إدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
4: أكيد أن بلمون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
0: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال ملحمة ماشي حات بداد. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986 كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل الوصول للمونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانت ضربات ترجيح موجودة تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية أنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنا على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
4: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
3: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
5: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
3: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطوية.
0: غيم راديو، غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أردن للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
7: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
6: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
8: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026،
6: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
7: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجو إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
6: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في الشأن الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
9: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
10: خصوصية السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هاد التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
9: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
11: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
9: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
12: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
3: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
13: مستفيدة هنا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتيت بزافين.
14: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي، والكروشي كنستفدوا من الدراسة أيضا.
3: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيرة.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد 4 أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
15: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
3: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالاً وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
16: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
17: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
3: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
2: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: بمعنوية عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي لموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
4: مرحبا الأستاذ هشام.
3: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
4: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
3: نعم.
4: والاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاش اتفاق آخر ما غيطرحش إشكال بالنسبة للمصاريف اللي أداهم.
3: نعم. إذن بالنسبة للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل أو ديال المحافظة أو للأتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبة كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبة هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولا كان اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص داك الطرف اللي عطى، ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي استفد هو اللي كيخلص.
4: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
3: نعم.
4: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
3: نعم. الآن غادي نتكلموا على هذه المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
4: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
3: نعم.
4: وكاين واحد الجانب اخر ديال التصريح بضريبه الارباح العقاريه يمكن نفصلوا فيه اكثر.
3: نعم، نبداو بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف المتك.
4: بالنسبه للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعيه المصاريف اولا في النسبه المئويه اللي غادي ناديوها، لان كناديو بواحد النسبه المئويه كيحددها القانون.
3: نعم،
4: مدونه العامه للضرائب الماده 133 ديال المدونه العامه للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد اشحال كنخلصوا. الى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد الماده هادي ودارت لنا واحد التفصيل اخر.
3: نعم،
4: يعني التفصيل الاول هو انه الهبه او الصدقه الى عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا. غنفسر اكثر، الى كانت الهبه بين الازواج او لا كانت الهبه بين الاخوه او لا كانت الهبه بين الاصول والفروع.
3: نعم،
4: وخصنا نحدوا شنو هاد الاصول والفروع. وايضا الهبه بين الكافيل والمكفول.
3: نعم،
4: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافيل ما الى ذلك.
3: نعم،
4: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
3: التسجيل
4: هي اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
3: نعم،
4: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
3: نعم،
4: ومن كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إذا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو لا أرض فلاحية 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
3: نعم،
4: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو لا الزوجة كتعطي للزوج.
3: نعم،
4: عوضة 4% أو لا 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو ولا أخت الأخت ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوض 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
3: نعم،
4: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل.
3: نعم،
4: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حس مقيد في المحافظه بانه متزوج، ولكن في واقع الامر انه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني. انا كندخلوا في مجال التحايل.
3: نعم،
4: على القانون. علاقه ديال الاخوه كتثبت بالحاله المدنيه وعقود ازدياد مثلا. العلاقه ديال الاصول والفروع كذلك بنفس الشيء. اذا هذه مساله كتعطينا بالنسبه للتسجيل النسبه 1.5% عوض النسبه العاديه.
3: نعم، واضح الاستاذ توفيق. اذا بالنسبه النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له ملي كيبغي يدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمت أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ديك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عمة كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس.
4: النسبة المخفضة كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، هما اللي محددوا المادة 133.
3: نعم،
4: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع.
3: نعم،
4: ولكن هذا اللي خصنا نذكروا في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن حنا يمكننا كنعرفوا بانه القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه. ماذا يعني هذا؟ انه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
3: نعم.
4: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غاديه في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الاول، لان علاش كنديروا الهبه ولا علاش كنديروا الصدقه؟ باش نكثروا الموده بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائره ديال الاملاك ما تبقاش منحصره. نعم. في واحد الجهات معينه، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو ديال عمل الادروع اللي كتستعملوا اي دوله باش كتشجع على واحد التصرف معين.
3: نعم.
4: عندما ثبت انه بزاف ديال بيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبه عوض البيع،
3: نعم،
4: وقع تدخل المشرع.
3: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الاستاذ توفيق لانه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمساله، دائما كنتكلموا في اطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة ديالو، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
4: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5%.
3: نعم.
4: من القيمة ديال اللي كاينة في العقد.
3: نعم. ونرجعوا لهذ المسألة ديال القيمة اللي كاينة في العقد، لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض. الهبة كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبة اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظة غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبة الأستاذ توفيق؟
4: وهذه النسبة كتكون عبارة عن صريح اللي كيصرحوا به الأطراف، كيقولوا بأنه القيمة هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعة الحال هذه القيمة هذه طبقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال مدونة الضرائب، أنه إدارة الضرائب عندها الإمكانية أنها تصحح الأساس الضريبي إلى ثبت أنه القيمة اللي كتعطى في ذاك العقد ناقصة على القيمة الحقيقية.
3: نعم.
4: غادي نقول لك أنا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير أنا في التصريح بأنه 100,000 درهم مثلا.
3: نعم.
4: هذا يعني بطبيعة الحال أنت درتي الهبة درتي الصدقة، ولكن الأموال ديال الدولة ما خصهاش يتم الهضره ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
3: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
4: لحد الان مازال ما خرجش المرسوم ديال الاتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب اداؤه من ناحيه ديال الاتعاب. اذا في هذه الحاله هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار مجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
3: نعم.
4: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لأنه كيتعتبروهم كمستهلكين وواجب الإعلام.
3: نعم.
4: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
3: نعم. إذن واضح أستاذي الفاضل، هنذكره لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة التسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتمي ولهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم التسجيل يعني نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هذا الشيء هذا الناس كيخلصوا على حساب داك العقار ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليه 4% ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
4: شكرا لكم أستاذي هشام وتمنى تعمل استفادة بالنسبة للجميع.
3: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم والبداية بأبرز العناوين. بسلا السيدة صغروشني تستعرض منجز الحكومة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. بوجدور تحتضن مطلع الشهر المقبل ملتقى دولي حول الهجرة النبوية الشريفة. انعقاد المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة بطنجة على مدى يومين من شهر يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مستعرضة المنجز الذي حققته في هذا المجال. المزيد في التقرير التالي.
8: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
9: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكان باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
8: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
10: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهند ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
8: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
7: في خبر آخر، تحتضن جماعة المسيد بإقليم بوجدورة في الفترة الممتدة من الثاني إلى الرابع يوليوز المقبلة فعاليات ملتقى الأنصار أولاد تدرارين الدولي الأول للهجرة النبوية الشريفة، وذلك تحت شعار قيم الهجرة وترسيخ الثوابت. أسماء الخياري والتفاصيل.
1: يأتي تنظيم هذا الحدث بحسب بلاغ للمنظمين استلهاما للمضامين السامية للرسالة الملكية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله هذه المناسبة من دعوة إلى تجديد الصلة بالسيرة النبوية الشريفة واستحضار قيم الرحمة والهداية والنصر والإيواء والتآخي في ارتباط بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية. ويشكل هذا الموعد الدولي الذي سيقام برحاب زاوية أهل الزريبة بمبادرة من جمعية حنين للتنمية الاجتماعية والثقافية العيون محطة روحية وفكرية وثقافية لإبراز الدلالة العميقة للهجرة النبوية الشريفة وربطها بالذاكرة الدينية والروحية لقبيلة الأنصار أولاد تدرارين.
7: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من مدينة طنجة، حيث تنعقد فعاليات النسخة العاشرة للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة يومي 15 و16 يونيو الجاري بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني وعلوم البيانات والقانون الجنائي من المغرب والخارج. سلمى عدنان في المتابعة.
11: تتميز هذه الدورة من المؤتمر العلمي بتنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، والتي ستنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة لجامعة عبد الملك السعدي. وحسب بلاغ للمنظمين تندرج هذه الندوة في سياق التحولات البنيوية التي أفرزتها الثورة الرقمية وما صاحبها من إعادة تشكيل لمفاهيم الضبط الاجتماعي والحماية الجنائية وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يطرح من أسئلة قانونية مستجدة حول مدى قدرة المنظومات الجنائية التقليدية على استيعاب الظواهر الرقمية الناشئة وتأطيرها ضمن مقتضيات الشرعية وسيادة القانون. وستتناول أشغال الندوة إشكاليات نظرية وعملية تتصل بشرعية الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية وانعكاسات التحول التكنولوجي على مفهومي الزمن الجنائي والشرعية الجنائية، فضلا عن تحديات حماية المعطيات الشخصية وصون الخصوصية الرقمية في ظل التوسع المتزايد لآليات المعالجة والتحليل الآلي للبيانات.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا في مونديال 2026، المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخيار والتفاصيل.
1: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القادمة
7: القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
12: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل سيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
13: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
12: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالآداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل سيباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة

0: مغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملة لخنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
1: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في الشأن الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
3: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
2: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
4: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
2: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة.

0: ورى، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمعنوية عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
7: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
8: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
5: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
9: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
10: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظ عليه للأجيال الجاية.
9: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
10: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
9: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
2: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
11: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء قائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
1: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
12: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
1: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بال العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال وخنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
11: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
13: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
14: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هاد التلقين أو الترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
13: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
15: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
13: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بيلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بدار الثقافة بفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بفيجيك، التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية، بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
16: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر، وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
9: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
17: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
9: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
2: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
5: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرونسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
18: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام تصويرات ديالهم، الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
5: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
19: هذا المعرض هذا هو واحد نقطة ديال التجمع قوية بزاف، اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
5: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
20: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
5: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
21: مستفيدة هنا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتيت بزافين.
22: كنت تعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
5: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
11: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
1: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
0: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
1: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بال العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة قدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال وخنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
11: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
13: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
14: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
13: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أجدير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بيلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
15: أكيد أن بيلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في المورد الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالمورد ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
13: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بيلمون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم، هو تتجلى الدور ديالها في اننا نبرز الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجيب مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجانات، المهرجانات هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
3: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المراخية.
6: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكمة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
5: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
5: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
8: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
5: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
9: مستفيدة هنا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
10: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
5: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا في مونديال 2026، المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
13: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
12: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل سيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
11: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
12: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالآداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعالم العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل سيباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة.

0: الشركي أسماء الخيارية.
1: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
2: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشاني الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
3: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
4: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
3: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
5: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
3: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية.

0: الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
1: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازنة منها بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
0: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
2: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
0: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي عاد بدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986، كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970. لكن قبل الوصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال، ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال، وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
6: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
5: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
7: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
5: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بال العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
6: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
5: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
4: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
2: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
8: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
2: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو. يومية المونديال لهذا اليوم ترافقكم فيها سلمى عدنان، نرحب بكم مستمعينا الكرام. سائر الأسود يهز أركان أمريكا الشمالية، وكبرياء الكرة المغربية يفرض نفسه في ليلة مونديالية حبست الأنفاس وصنعت الحدث في شريط افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله أمام جبروت السامبا البرازيلية. الأسود دخلوا المستطيل الأخضر بلا مركب نقص، ففرضوا شخصيتهم بتمريرة قصيرة هزت ثقة السيليساو. في الدقيقة 21 ترجم إسماعيل صباري هذه الأفضلية بلوحة فنية عالمية بعدما رفع الكرة بلوب ساحر هز بها شباك الحارس أليسون بيكر. ورغم أن الماكينة البرازيلية خطفت هدف التعادل بأقدام فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32، إلا أن التفوق التكتيكي بقي مغربيا. المواجهة شهدت ولادة نجم جديد، الفتى الواعد أيوب عدي صاحب 18 ربيعا الذي روض وسط الميدان بنضج الكبار إلى جانب الصلابة الصخرية لثنائية شادي رياض وعيسى ديوب والجدار البشري ياسين بونو الذي أنقذ المرمى في لحظات حاسمة. المدرب محمد وهبي عبر عن فخره بالمجموعة مؤكدا أن الأسود كانوا الأقرب لخطف النقاط الثلاث. هذا المردود البطولي أشعل ثورة جماهيرية عابرة للقارات، حيث تحولت ساحة تايمز سكوير في نيويورك وباحة ناشونال مول في واشنطن إلى بحار حمراء وخضراء صدحت بشعار سير سير، بينما شهدت دار المغرب في باريس ليلة بيضاء احتفلت فيها الجالية بكبرياء الوطني حتى الصباح. وإفرازا لهذا التميز المغربي فوق المستطيل الأخضر، تبصم الصافرة الوطنية بدورها على حضور وازن في إدارة كبرى المباريات العالمية، إذ يقود الحكم الدولي جلال جيد اليوم الأحد بهيوستن موقعة ألمانيا وكوراساو مدعوما بمساعديه ومواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكركاد. وفي ذات المجموعة الثالثة دشن المنتخب السكوتلندي مشواره بفوز ثمين على نظيره الهايتي بهدف نظيف وقعه جون ماكين في الدقيقة 28، لينفرد السكوتلنديون بصدارة المجموعة بثلاث نقاط تاركين المغرب والبرازيل في المركز الثاني بنقطة واحدة قبل الاصطدام المرتقب بين الأسود واسكتلندا في 19 يونيو ببوسطن. سان فرانسيسكو حيث انتزع المنتخب القطري تعادلا دراماتيكيا بطعم الفوز أمام نظيره السويسري بهدف لمثله لحساب المجموعة الثانية. العنابي صمد طويلا بفضل استبسال حارسه محمود أبو ندى، وقبل ثوان من صافرة النهاية خطف المدافع بوعلام خوخي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة فجرت الفرحة في المدرجات العربية. ختام من الملاعب الكندية وتحديدا بفانكوفر، أعلن الكنغر الأسترالي عن جاهزيته في المجموعة الرابعة وأسقط نظيره التركي بثنائية نظيفة. نستوري إيرانكوندا افتتح التسجيل بمجهود فردي رائع في الدقيقة 27 قبل أن يطلق كونور ميتكالف رصاصة الرحمة بتسديدة قوية في الدقيقة 75 ليحتل الأستراليون وصافة المجموعة خلف الولايات المتحدة المتصدرة بفارق الأهداف. نصل بهذا إلى ختام يوميات المونديال، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
2: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالة الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد السادة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
3: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
4: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين.
5: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى من في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
3: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أردن للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا في مونديال 2026، المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
7: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء قائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
6: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32، وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
8: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
6: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الوروجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
7: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
6: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
9: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
10: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
9: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
11: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
9: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غريم راديو، الخبر من المصدر.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيث كيحرم هذه الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة، وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كلا بد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل لمستقبله. هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل، لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر. فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في اعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانيه، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدوليه. وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضروريه لمستقبله، كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويله مقابل اجر هزيل. عموما كاينين مجموعه ديال الاسباب اللي كتساهم في انتشار هذه الظاهره، من ابرزها الفقر والهشاشه، بحيث بعض الاسر كتلقى راسها مضطره تدفع الابناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليوميه ديال البيت، وايضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسه ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والآثار السلبية ديال عمل الأطفال كثيرة متنوعة، من ناحية صحية طفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية نفسية الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفقدان الإحساس بالأمان. أما من ناحية تعليمية فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة، فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغار، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال، وحقق نتائج إيجابية وطنيا، ومازال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه مازال قائم. رغم أن سجل انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا، فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال البالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، إضافة لبرامج خاصة للمراقبة والتفتيش اللي تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي. فهذا المجهود كله تبذل لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل ممكن يضر صحتهم أو يوقف تعليمهم ونموهم الطبيعي، إلى جانب تنظيم تشغيل الأحداث وتحديد الشروط والسير القانوني للشغل. وللأسف ما زال كنصادفوا أطفال في الشارع العام أو في المقاهي كيبيعوا إما الحلويات، وهو ابتكار جديد انتشر مؤخرا بشكل لافت في المدن، أو كيبيعوا المناديل، الأمر اللي كيدعو الجميع لمعالجة الأسباب اللي كتدفع الأطفال لسوق الشغل، مع بحث سبل توفير الفرصة لكل طفل باش يوصل لأحلامه في ظروف آمنة وكريمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أردن للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخيار والتفاصيل.
3: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
2: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل سيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
4: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين وهذه ليست خيبة أمل، ف فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
2: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
3: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجو إسبانيا لتعقب الزورق مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل آلية التعامل بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية

0: اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في الشأن الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
1: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
2: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعي، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
1: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
3: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
1: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
6: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجه ديال 2-1، وكما كتشوفوا الاجواء هنايا في الفان زون ديال فاس في مصباح ديامون فيغ تبارك الله مزيانه والاجواء رائعه والناس جاوا بزاف تبارك الله.
7: كنتمنوا المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
5: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو. ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
8: نتمنى من الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
9: ان شاء الله نربحها بجوج
10: الصفر. المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون يومين ان شاء الله.
5: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ذاكرة المونديال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنا على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
3: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
2: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
4: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
2: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغنا وفوانت.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
8: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء أنا في الفان زون ديال فاس في مصباح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاو بزاف تبارك الله.
9: كنتمنى المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
7: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
8: منهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوت المنتخب نتاعنا.
9: ان شاء الله نربحها ب2-0.
10: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون اليوم ان شاء الله.
7: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
12: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء قائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
11: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل سيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
13: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026،
11: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلودة التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
14: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
11: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في الشأن الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
15: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
16: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
15: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
17: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
15: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
11: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرانسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
18: معرض لكي يوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكي كنوريو هنايا في أمستردام تصويرات ديالهم الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض يكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
2: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
19: هذا المعرض هذا هو واحد نقطة ديال التجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
2: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام، يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا، وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
21: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم غادي نتجه بكم في رحلة إلى ولاية أمريكية قد يمر عليها كثير من السياح دون أن يكتشفوا كنوزها الحقيقية. إنها ولاية نيوجيرسي المعروفة بلقب ولاية الحدائق، وكتميز بتاريخها العريق وشواطئها الخلابة على المحيط الأطلسي، ومدنها التاريخية والثقافية جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية بالساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه المدينة اللي غادي تكون قبل العشاق كرة القدم. تقع ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة بين مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبيا فإنها تجمع بين الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية والمدن الحديثة والمواقع التاريخية المهمة. تعد من أشهر الوجهات السياحية في الولاية، وكتشتهر بجوها الجميل وممشاها البحري التاريخي الذي يعد من أقدم الممرات الخشبية الساحلية في الولايات المتحدة، كما تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه متنوعة ومتعددة. ويمتد الساحل البحري لنيوجيرسي لمسافة طويلة على المحيط الأطلسي، وكيتستقطب ملايين الزوار سنويا للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمدن الساحلية الحيوية. هي واحدة من أقدم المنتجعات الساحلية في الولايات المتحدة، وكتميز بمنازلها الفيكتورية الملونة ومنارتها التاريخية وشواطئها الهادئة، مما كيجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والاسترخاء. وكتزخر نيوجيرسي بتاريخ غني كيمتد من حضارة شعب اللينابي الأصلي إلى الحقبة الاستعمارية والثورة الأمريكية، كما شهدت الولاية إنجازات علمية مهمة. وكتميز هذه المدينة بتنوع ثقافي كبير كينعكس في مطاعمها وفنونها والمهرجانات اللي كتقام فيها، مما كيجعل الزائر كيعيش تجربة أمريكية متعددة الثقافات في مكان واحد. وكتستقبل هذه المدينة عدد كبير من الزوار بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة نيوجيرسي اللي كتميز بجمال طبيعتها حيوية مدنها الساحلية. ولو كنتو كتخططوا لزيارة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تجعلوش من نيوجيرسي مجرد محطة عبور، بل هي وجهة كتستقطب العديد من السياح سنويا. مستمعينا كنشكركم على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. بسلام عليكم.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
25: ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
26: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
27: لا تنسى،
26: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: أهلا أستاذ هشام، وأهلا بالمشاهدين الكرام.
0: إذا الحديث كيف ما قلت مازال متواصل حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. وصلنا عند محور مهم جدا اللي كنا بدينا الحديث عليه في الحلقات الماضية، وهو المتعلق بالضريبة على الدخل، صنف الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالتيبيي، المرابحة إلى غير ذلك. قلنا على أنه في الهبة والصدقة كاين واحد الحالات اللي كتكون معفية من أداء هذه الضريبة، يعني المرابحة ما كيأديوها شيء. يعني هذه الحالات تكلمنا عليهم، في حالات كتكون الهبة والصدقة ما بين الأزواج، في الحالات كتكون ما بين الفروع والأصول أي الأبناء والآباء والأمر معكوس، أيضا في الحالة اللي كتكون ما بين الإخوة، والحالة اللي كتكون ما بين الكفيل والمكفول. هاد الناس هادو إلا عملوا الهبة أو الصدقة كيكونوا معفيين من الضريبة على الأرباح العقارية، الناس الأخرين ما كيتعفاوش منها بصفة مطلقة. لكن وخا معفيين، قلنا أنه واجب عليهم أنهم يعملوا التصريح في واحد الأجل محدد. نذكروا بالأجل اللي كنا تكلمنا عليه الأستاذ الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على طرح هذا السؤال. وبالنسبة للضريبة العامة على الدخل، صنف الأرباح العقارية اللي ذكرتيه أنتم، سواء تعلق الأمر بالهبة أو لا بالصدقة، ولو أنه الواهب راه ما بايع شيء خصو يدير تصريح بالضريبة على الأرباح العقارية.
0: نعم.
1: ولو أنه نقدر نقوله بأنه يمكن هذه الأرباح العقارية ما كتنسجم شيء مع اللي كنقولوا الهبة ولا الصدقة، ولكن هذا التزام ضريبي، والتزام اللي خصو ينفذو، حيث إلا ما نفذوش كاين واحد واحد واحد الآثار، واحد الجزاءات اللي دايرها مدونة العامة للضرائب اللي كترتبها في حالة عدم التصريح. الأجل هو 30 يوم.
0: نعم.
1: ومني كنقولوا 30 يوم كاين واحد الطريقة محددة لاحتساب الأجل اللي هي محددة في قانون التزامات العقود، هو الشريعة العامة للمتعاقدين وقانون التزامات العقود. يعني إلا كنا مثلا اليوم عندنا التوقيع كتبدا مثلا ابتداء من تاريخ إبرام عقد الهبة.
0: نعم. أو
1: الصدقة. مني كنقولوا إبرام عقد الهبة أو عقد الصدقة هو التاريخ اللي موجود في العقد، وأحيانا كيكونوا جوج تواريخ، مثلا التاريخ الاول واحد الاطراف جا وقع، ولا جوج الاطراف والطرف الثاني، كنشوفوا التوقيع ديال الطرف الثاني والتوقيع معاه ديال الموثق. اذا الا كان مثلا اليوم اخر تاريخ، غنبداو نحسبوا 30 يوم ابتداء من غدا، هو النهار الاول في الاجل،
0: ما كيتحسبش ذاك النهار،
1: النهار الاول ما كيتحسبش.
0: نعم.
1: واخر يوم ما كيتحسبش، باش كنقولوا انه الاجل كامل 30 يوم كامله.
0: كامل.
1: الا كانت وكتسالى مثلا 12 الليل، لأن اليوم كنهضروا على التزامات ضريبية اللي خصنا نودعها بشكل إلكتروني.
0: نعم.
1: يعني اليوم مثلا قلنا مثلا 14 غشت آخر أجل، 14 غشت مع 12 الليل سهل الأجل مش تل الصباح.
0: تمام. واش
1: نكون باش نكون، لأنه هالشي كيترتب عليه
0: بعد ضريبي آخر وبما فيه جزاءات
1: بطبيعة الحال.
0: واضح الأستاذ العزوزي،
1: اسمح لي نكمل غير واحد النقطة. إذا لنفرض أنه هذاك آخر يوم تصادف مع يوم عطلة، إما السبت أو الأحد أو الأحد الأعياد أو الأحد العطل اللي كاينة، كتضاف هذاك العطلة تهي الأجل، وكيولي الأجل كيسالي في آخر يوم عمل.
0: نعم.
1: هذا غير باش نكونوا
0: لا واضح الأمور بينا. ملي كنتكلموا على 30 يوم يعني الوقت اللي خاص الإنسان يودع فيه التصريح، رغم أنه كنذكر ما فيه من أداء يعني الضريبة العامة على الدخل اللي معروفة عند جميع الناس بلاتيبي أو المرابحة، قلنا عنده واحد الأجل ديال التصريح. التصريح فيه 30 يوم كيف ما فهمت منكم أستاذي الفاضل، لكن ما كيبدأ الحساب ديالها إلا من بعد النهار ديال التوقيع. يعني ولا كان وقعنا في 1 ماي، يعني آخر توقيع في 1 ماي، ما كيبدأ الحساب حتى نهار 2 ماي، يعني وكتكون داك التاريخ فيه 30 يوم، والنهار الآخر ما كيتحسب شيء أيضا، وأيضا أيام العطل ما كتحسب شيء، باش كنتكلموا على 30 يوم كاملة. واضح أستاذي الفاضل. الإنسان معفي، الطرف معفي، كنقولوا ما يخلص شيء لا طبيعي، لكن للأسف ربما بجهله للقانون أو بضعف المعرفة القانونية دياله موضع شيء الأستاذ الفاضل داك التصريح في الأجل ديال 30 يوم ولا ما كاع ما فخبارو شي موضعوش بصفة نهائية شنو كيترتب عليه؟
1: هاد المسألة هادي كترتب عليها جزاء لأنه في المجال الضريبي راه لا جزاء ولا أداء إلا بنص سيكون نص واضح ما كاينش فيه التأويل بحال بعض بحال نقول القانون المدني ولا شي حاجة فيه التأويل المجال الضريبي يعني خصوصا أن لك النص صريح خص يكون نص واضح ديال الأداء إذن هنايا الجزاءات اللي كترتب على هاد الحالة اللي ذكرتيو موجودة في مدونة العامة للضرائب مادة 184 مدونة العامة للضرائب
0: نعم
1: تقول لي كيفاش هاد الأجر غيتحتسب الناس اللي ما غيخلصش علشان الساندو واش كاين شي مبلغ اللي هو محدد أو لا شي مبلغ جزافي غادي نقول لك بأنه الأداء غيتم انطلاقا من احتساب المبلغ اللي خصو يؤديه نظريا وغنفسر أكثر
0: نعم
1: كنجيو كنقولوا مثلا إدارة الضرائب باش نحسبوا هاد الغرامة هذه اللي غيديها هاد الشخص كنقولوا هاد الشخص الا كان غادي يدي شحال غيدي حنا نشوفوا حنا شفنا يمكن نشوفوا الطريقة ديال نعم. الفرق بين القيمة ديال الشراء مع القيمة ديال البيع وكناخذوا القيمة المصرح بها مثلا في الشراء الأول
0: لأن دابا حنا كنتكلموا على الهبة والصدقة يعني ما كاينش شراء والبيع الأستاذ الفاضل
1: لا نعم الشراء يعني
0: داك الثمن ديال العقار شحال كان كيسوى
1: الثمن ديال العقار نعم. في داك الوقت اللي خداه مول الواهب
0: نعم
1: كنشوفوا القيمة وكنجيو للقيمة اللي مصرح بها لأنه العقد ديال الهبة والصدقة خص يكون فيه واحد القيمة ديال العقار
0: اللي كنا تكلمنا عليه في الحلقات الأولى من برنامج حلو الناس
1: إذن وكنجيو وكنشوفوا الفرق بيناتهم وكنقولوا مثلا واحد المبلغ معين
0: نعم.
1: نظريا نقولوا هذا السيد خصو يؤدي مثلا 2 مليون
0: نعم
1: هذا 2 مليون ماشي اللي كيأديها كيأدي الغرامات على 2 مليون
0: تمام في حالة أنه اللي فهمت منكم أستاذي الفاضل على أنه في حالة عدم وضع التصريح في الوقت المحدد اللي هو 30 يوم ولما وضعوش كاع بصفة نهائية أنه بالفعل هاد الناس معفيين أنهم ما يخلصوش لا تي بي ولكن مادام أنهم ما حطوش التصريح ديالهم غادي يخلصوا واحد الخلاص ولكن هاد الخلاص هو ديك الضعائر اللي كانت يعني بناوها على كمال أنهم كانوا غادي يخلصوا ديك الضريبة على الأرباح العقارية
1: طبعاً
0: يعني كيف ما قلتي ولا كانوا مثلا يخلصوا 2 مليون وسهل الأجل مثلا وكانوا هيخلصوا واحد الضعيرة ديال مثلا 30% على ذاك المبلغ هي واحد شحال كتجي تقريبا 30% مثلا من 2 ديال مليون مثلا هي بالتقريب
1: 6000 درهم
0: واحد 6000 درهم مثلا واحد 6000 درهم هذيك 6000 درهم يعني كيولي انه مفروض عليه يخلصها لانه ما وضعش التصريح في الوقت ديالو محدد على ما اظن هذا هو الفهم
1: استاذ هذا هو الفهم غير هو خص داك الجزاءات راه محدده النسب محدده 15% 10% على حسب 5% ديال اول يوم تاخير و 0.5% عند كل يوم عاوتاني موالي ديال التأخير
0: نعم هذه غادي نرجعوا ليها ونتكلموا عليها ملي نتكلموا على طريقه الاحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه وايضا غادي نتكلموا على هاد الغرامات الناس اللي ما خلصوش في الوقيته اللي هي محدده نرجعوا لواحد المساله ايضا مهمه الاستاذ توفيق العزوزي وانا ملي كنتكلموا على واحد الفئه اللي هي معفيه من ضريبه على الارباح العقاريه نظرا المشاريع عطاهم هذا الحق ديال الإعفاء اللي تكلمنا عليهم الأزواج الإخوة يعني الفروع والأصول كافل ومكفول في بعض الأحيان ربما على أنه الإنسان قد يعطي واحد المعطيات اللي هي مغلوطة مثلا زوج عطى الزوجة دياله وما كانوا في حالة طلاق مطلقها ما بقاش الزوجة دياله وعطى يعني أنه المعلومات اللي عطى أنها ما زال زوجة دياله باش يتعفاو مثلا من الضريبة على الأرباح العقارية ويتعفى أيضا من ذاك المبلغ أو لا ينقص له ذاك المبلغ اللي كان يخلص في التسجيل اللي كنا تكلمنا عليه مسبقا لأنه استفد من التخفيض على التعريفة
1: 1.5%
0: تمام 1.5% في حالة تم الاكتشاف ديال هذا الأمر واش عليه شي جزاءات أيضا وغرامات
1: طبعا الحال ذكرتي هذه الحالة وكاين حالة أخرى اللي كيقول دابا أنا كاين اللي كيقول بأنه راني خدام في الإجراءات الكفالة مثلا وكنكتب بأنه راه غندير الهبة للولد اللي مكفول ومازال ما عندوش الحكم النهائي ديال الكفالة خص الإدلاء بالوثائق اللي كتثبت الكفالة هو الحكم النهائي اللي كيعين فيه الكفيل وكيدلي به كما هو العقد كما هو الحال بالنسبه لعقد الزواج لانه هذه الحاله اللي قلتي كتكون كثيره مثلا كاين اللي عنده نسخه عقد الزواج واخا غير نسخه حنا كنعرفوا دابا كيدير لا فوتوكوبي كولور وكيدلي بها، في حين انه راه الطلاق راه يعني صدر واحد المقرر ديال الطلاق.
0: نعم.
1: بالتالي في هذه الحاله هذه كاين جزاءات، يعني المبلغ اللي خصو يتأدى ديال الضريبة زائد 100% ديال الغرامة كتزاد.
0: نعم.
1: يعني هذا كي
0: هذا من أجل الزجر
1: ردة الفعل. نعم. لأنه اليوم شتي في تصريحات كاذبة أنت يا كتقول بأنه كتستافد من الإعفاء، إذن غنعطيك المبلغ اللي غتأدي عادة كل ما استفدتيش من الإعفاء وغتزيد عليه 100% ديال الزيادة.
0: نعم.
1: وهذه هذه مسائل جزاءات اللي كيرتبها المشرع على هذا النوع، وفي حقه هذا النوع ديال كنشكرك انك طرحتي هذا السؤال، لان خصنا نعرفوا انه في المغرب شحال هذه حتى الهبه من غير الاصول الفروع.
0: نعم.
1: الهبه الاعمام والعائله واي كان.
0: نعم.
1: كان المشرع الضريبي عاطي هذه القضيه ديال الاعفاء. علاش؟ لانه كتعتبر المجال الضريبي والقانون الضريبي هو الدرع ديال السياسات العموميه ديال اللي باغيه تطلقها الدوله.
0: نعم.
1: اذا كانت الدوله بغات انه التداول ديال العقارات بين العائلات وتوزيع الثروات بين العائلات راه كتشجع. نعم. على الهبات والصدقات باش كتشجعهم بتحفيزات ضريبيه.
0: تمام.
1: منين جات انه ولا واحد النوع ديال الخلل، واحد النوع ديال الاشكال، واحد النوع ديال التصريحات هذا كنكون بيعو كما قلنا وكنردوها
0: كيولي صوريا.
1: نعم. دخل المشرع باش يردع هذه التصرفات باش.
0: نعم. بارك الله فيكم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق يعني بالتصريح الخاص بالضريبه العامه على الدخل صنف الارباح العقاريه، وكنتكلموا على الحالات اللي فيها الاعفاء، يعني الناس اللي معفيين انهم يخلصوا هذه الضريبه لكن واجب عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديالهم في واحد الأجل اللي هو محدد. شكرا لكم مرة أخرى.
1: شكرا أستاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. بأيتورير ندوة علمية وطنية تناقش قضايا التبليغ من زوايا متعددة. افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطة، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية. في خبر آخر، شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. سلمى عدنان في المتابعة.
2: تأتي هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثر ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة استحضر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في مداخلة بعنوان دين الأمة بين كمال التبليغ ومراتب التلقي، الأدوار المنوطة بمؤسسة العلماء والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنين في شؤونهم الدينية، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات ومواكبة الاجتهاد السياسي فيما لا يمس بالقطعيات، فضلا عن مواكبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق بناء دولة القانون وتعليم الكتاب والسنة والتوعية بفرائض الدين ومكارمه، مع الالتزام بالحياد التام إزاء تيارات الاجتهاد في فروع الحياة العامة.
1: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من أكادير، حيث افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
3: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
4: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
3: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
5: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
3: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أردن للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
7: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
1: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
8: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
1: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الوروجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
7: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجو إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا

0: تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
1: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأجادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
2: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازنة من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
1: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أجادير إدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلمون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
3: أكيد أن بلمون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
1: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلمون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
6: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
5: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
7: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
8: أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سوقتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
5: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح، وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
9: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب

0: ضربهم شي 3-0 ومشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المره.
1: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحه، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحه.
2: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
3: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
4: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
2: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية، فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
5: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
6: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
2: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
3: الخبر من المصدر.
2: بمعنويات عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
8: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء قائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
7: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل سيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
9: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
7: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب وجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
10: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب ما استدعى تفعيل آلية التعامل بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
7: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
11: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
12: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هاد التلقين أو لا ترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
11: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
13: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
11: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: يوميات المونديال لهذا اليوم ترافقكم فيها سلمى عدنان، نرحب بكم مستمعينا الكرام. سائر الأسود يهز أركان أمريكا الشمالية، وكبرياء الكرة المغربية يفرض نفسه في ليلة مونديالية حبست الأنفاس وصنعت الحدث في شريط افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله أمام جبروت السامبا البرازيلية. الأسود دخلوا المستطيل الأخضر بلا مركب نقص، ففرضوا شخصيتهم بتمريرة قصيرة هزت ثقة السيليساو. في الدقيقة 21 ترجم إسماعيل صباري هذه الأفضلية بلوحة فنية عالمية، بعدما رفع الكرة بلوب ساحر هز بها شباك الحارس أليسون بيكر. ورغم أن الماكينة البرازيلية خطفت هدف التعادل بأقدام فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32، إلا أن التفوق التكتيكي بقي مغربيا. المواجهة شهدت ولادة نجم جديد، الفتى الواحد أيوب عدي صاحب 18 ربيعا الذي روض وسط الميدان بنضج الكبار إلى جانب الصلابة الصخرية لثنائية شادي رياض وعيسى ديوب والجدار البشري ياسين بونو الذي أنقذ المرمى في لحظات حاسمة. المدرب محمد وهبي عبر عن فخره بالمجموعة مؤكدا أن الأسود كانوا الأقرب لخطف النقاط الثلاث. هذا المردود البطولي أشعل ثورة جماهيرية عابرة للقارات، حيث تحولت ساحة تايمز سكوير في نيويورك وباحة ناشونال مول في واشنطن إلى بحار حمراء وخضراء صدحت بشعار سير سير، بينما شهدت دار المغرب في باريس ليلة بيضاء احتفلت فيها الجالية بكبرياء الوطني حتى الصباح. وإفرازا لهذا التميز المغربي فوق المستطيل الأخضر، تبصم الصافرة الوطنية بدورها على حضور وازن في إدارة كبرى المباريات العالمية، إذ يقود الحكم الدولي جلال جيد اليوم الأحد بهيوستن موقعة ألمانيا وكوراساو مدعوما بمساعديه ومواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكركاد. وفي ذات المجموعة الثالثة دشن المنتخب السكوتلندي مشواره بفوز ثمين على نظيره الهايتي بهدف نظيف، وقعه جون ماكين في الدقيقة 28 لينفرد السكوتلنديون بصدارة المجموعة بثلاث نقاط، تاركين المغرب والبرازيل في المركز الثاني بنقطة واحدة قبل الاصطدام المرتقب بين الأسود واسكتلندا في 19 يونيو ببوسطن. سان فرانسيسكو، حيث انتزع المنتخب القطري تعادلا دراماتيكيا بطعم الفوز أمام نظيره السويسري بهدف لمثله لحساب المجموعة الثانية. العنابي صمد طويلا بفضل استبسال حارسه محمود أبو ندى، وقبل ثوان من صافرة النهاية خطف المدافع بوعلام خوخي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة فجرت الفرحة في المدرجات العربية. ختام من الملاعب الكندية وتحديدا بفانكوفر، أعلن الكنغر الأسترالي عن جاهزيته في المجموعة الرابعة وأسقط نظيره التركي بثنائية نظيفة. نستوري إيرانكوندا افتتح التسجيل بمجهود فردي رائع في الدقيقة 27 قبل أن يطلق كونور ميتكالف رصاصة الرحمة بتسديدة قوية في الدقيقة 75 ليحتل الأستراليون وصافة المجموعة خلف الولايات المتحدة المتصدرة بفارق الأهداف. نصل بهذا إلى ختام يوميات المونديال، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
14: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المراخية.
16: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
2: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
14: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
10: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
7: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
9: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
7: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
10: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية
8: إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
7: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
11: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
12: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
11: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
13: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
11: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بمعنويات عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
14: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
14: ريم راديو.
18: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
19: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
18: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
19: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
18: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
20: لا تنسى،
14: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
21: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدات قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل الوصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس، جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمه هذه ولا المغرب اول منتخب افريقي غيتاهل للمونديال عبر التصفيات، وثاني منتخب عربي وافريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كاس العالم 1970 القرعه وضعت المغرب في مجموعه فيها المانيا الغربيه انذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي اسود الاطلس غادي يخرجوا بثلاثه ديال الهزائم، لكن المباراه الاولى ضد الالمان بان البرهان. بمجموعه كتضم لاعبين كلهم من البطوله الوطنيه، عندهم طموح كبير باش يرفعوا رايه الوطن عاليا. كان من ابرزهم احمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وادريس باموس. في الدقيقه 21 من الشوط الاول حمان جرير سجل اول هدف مغربي في كاس العالم، اللي هو اول هدف لمنتخب عربي وافريقي ضد منتخب اوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
14: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
0: لا تنسى،
14: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو.
17: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
20: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء قائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
7: رياضيا استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك. برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
0: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
7: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بال العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرة على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
20: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
7: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير.

0: يستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
1: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترونسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
0: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بيلمون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
2: أكيد أن بيلمون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
0: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بيلمون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك، التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
7: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
6: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
8: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
6: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة بن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
2: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
1: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
3: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
1: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: Solo au patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
6: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل، والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
8: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
7: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل صباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
9: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
7: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس، مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة، نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعالمية العزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المدير الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
8: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
7: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
1: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأجادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
2: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
1: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أجادير إدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بيلمون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
3: أكيد أن بيلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
1: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بيلمون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
11: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء أنا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فير، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاوا بزاف تبارك الله.
12: كنتمناو المغرب بيننا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
10: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
13: من أوم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
14: ان شاء الله نربحها بجوج الصفر.
15: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون يومين ان شاء الله.
10: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم غادي نتجه بكم في رحلة إلى ولاية أمريكية قد يمر عليها كثير من السياح دون أن يكتشفوا كنوزها الحقيقية. إنها ولاية نيوجيرسي المعروفة بلقب ولاية الحدائق، وكتميز بتاريخها العريق وشواطئها الخلابة على المحيط الأطلسي ومدنها التاريخية والثقافية، جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية بالساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه المدينة اللي غادي تكون قبل العشاق كرة القدم. تقع ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة بين مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبيا فإنها كجمع بين الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية والمدن الحديثة والمواقع التاريخية المهمة. تعد من أشهر الوجهات السياحية في الولاية، وكتشتهر بجوها الجميل وممشاها البحري التاريخي الذي يعد من أقدم الممرات الخشبية الساحلية في الولايات المتحدة، كما تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه متنوعة ومتعددة. ويمتد الساحل البحري لنيوجيرسي لمسافة طويلة على المحيط الأطلسي، وكيتستقطب ملايين الزوار سنويا للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمدن الساحلية الحيوية. هي واحدة من أقدم المنتجعات الساحلية في الولايات المتحدة، وكتميز بمنازلها الفيكتورية الملونة ومنارتها التاريخية وشواطئها الهادئة، مما كيجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والاسترخاء. وكتزخر نيوجيرسي بتاريخ غني كيمتد من حضارة شعب اللينابي الأصلي إلى الحقبة الاستعمارية والثورة الأمريكية، كما شهدت الولاية إنجازات علمية مهمة. وكتميز هذه المدينة بتنوع ثقافي كبير كينعكس في مطاعمها وفنونها والمهرجانات اللي كتقام فيها، مما كيجعل الزائر كيعيش تجربة أمريكية متعددة الثقافات في مكان واحد. وكتستقبل هذه المدينة عدد كبير من الزوار بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة نيوجيرسي اللي كتميز بجمال طبيعتها، حيوية مدنها الساحلية. ولا كنتو كتخططوا لزيارة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تجعلوش من نيوجيرسي مجرد محطة عبور، بل هي وجهة كتستقطب العديد من السياح سنويا. مستمعينا كنشكركم على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.
16: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
17: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
18: Nabdou Riyada. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إيلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
19: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبر حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
8: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جينيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف ليميتلي، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
9: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة افتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
8: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
19: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
8: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
20: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية الثانية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له 1000 حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقوبة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
4: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القصمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
21: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القصمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
22: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
21: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
22: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
21: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
23: غيم راديو.
24: إذاعة الأخبار المغربية.
23: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
25: لا تنسى،
23: مباريات حدثت الأنفال، نجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986، كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970. لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال، وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهاد الملحمة هادي ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
4: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
5: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحه، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحه.
3: مشجعون توافدوا من مختلف انحاء الولايات المتحده ومن المغرب واوروبا ودول اخرى ليخلقوا اجواء احتفاليه حماسيه طبعتها الاهازيج والشعارات والاعلام الوطنيه المرفرفه. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
0: ريم راديو،
6: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها.
6: في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يسهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل، بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض منصور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
7: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض منصور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد منصور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطة، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبر حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد منصور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
6: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجدير بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضياً، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جينيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
8: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
6: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
7: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطنية بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلودة التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
6: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
9: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لوكوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له 1000 حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
6: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي

0: التشكيلية لبنان بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
1: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
2: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
1: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
2: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
1: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
5: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
6: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
4: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
2: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
1: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز

0: الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
1: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه، وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
0: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
3: بمعنوية عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
6: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
5: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيرته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضياً، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جينيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
7: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة افتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
5: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
6: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
8: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
9: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية. بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
10: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في الشأن الثقافي، برواق القصمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون، الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
0: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القصمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
11: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
11: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
0: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
10: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية.
12: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
3: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى، تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة، يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد أربعة أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
4: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالة الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
3: وعلى مدى أربعة أيام قدم المشاركون أعمالاً وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
5: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين.
6: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
3: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: أهلا أستاذ هشام، وأهلا بالمشاهدين الكرام.
0: إذا الحديث كيف ما قلت مازال متواصل حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. وصلنا عند محور مهم جدا اللي كنا بدينا الحديث عليه في الحلقات الماضية، وهو المتعلق بالضريبة على الدخل، صنف الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالتيبيي، المرابحة إلى غير ذلك. قلنا على أنه في الهبة والصدقة كاين واحد الحالات اللي كتكون معفية من أداء هذه الضريبة، يعني المرابحة ما كيأديوها شيء. يعني هذه الحالات تكلمنا عليهم، في حالة كتكون هبة وصدقة ما بين الأزواج، في الحالة كتكون ما بين الفروع والأصول أي الأبناء والآباء والأمر معكوس، أيضا في الحالة اللي كتكون ما بين الإخوة، والحالة اللي كتكون ما بين الكفيل والمكفول. هاد الناس هادو إلا عملوا الهبة أو الصدقة كيكونوا معفيين من الضريبة على الأرباح العقارية، الناس الأخرين ما كيتعفاوش منها بصفة مطلقة. لكن وخا معفيين، قلنا أنه واجب عليهم أنهم يعملوا التصريح في واحد الأجل محدد. نذكروا بالأجل اللي كنا تكلمنا عليه الأستاذ الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على طرح هذا السؤال. وبالنسبة للضريبة العامة على الدخل، صنف الأرباح العقارية اللي ذكرتيه أنتم، سواء تعلق الأمر بالهبة أو لا بالصدقة، ولو أنه الواهب راه ما بايع شيء خصو يدير تصريح بالضريبة على الأرباح العقارية.
0: نعم.
1: ولو أنه نقدر نقوله بأنه يمكن هذه الأرباح العقارية ما كتنسجم شيء مع أني كنقوله الهبة ولا الصدقة، ولكن هذا التزام ضريبي، والتزام اللي خصو ينفذو، حيث لما نفذوش كاين واحد واحد واحد الآثار، واحد الجزاءات اللي دايرها مدونة العامة للضرائب اللي كترتبها في حالة عدم التصريح. الأجل هو 30 يوم.
0: نعم.
1: ومني كنقوله 30 يوم كاين واحد الطريقة محددة لاحتساب الأجل اللي هي محددة في قانون التزامات العقود، هو الشريعة العامة للمتعاقدين وقانون التزامات العقود. يعني إلا كنا مثلا اليوم عندنا التوقيع كتبدا مثلا ابتداء من تاريخ إبرام عقد الهبة.
0: نعم. أو
1: الصدقة. مني كنقولوا إبرام عقد الهبة أو عقد الصدقة هو التاريخ اللي موجود في العقد، وأحيانا كيكونوا جوج تواريخ، مثلا التاريخ الاول واحد الاطراف جا وقع، ولا جوج الاطراف والطرف الثاني، كنشوفوا التوقيع ديال الطرف الثاني والتوقيع معاه ديال الموثق. اذا الا كان مثلا اليوم اخر تاريخ، غنبداو نحسبوا 30 يوم ابتداء من غدا، هو النهار الاول في الاجل،
0: ما كيتحسبش ذاك النهار،
1: النهار الاول ما كيتحسبش.
0: نعم.
1: واخر يوم ما كيتحسبش، باش كنقولوا انه الاجل كامل 30 يوم كامله. الا كانت وكتسالى مثلا 12 الليل، لان اليوم كنهضروا على التزامات ضريبيه اللي خصنا نودعها بشكل الكتروني.
0: نعم.
1: يعني اليوم مثلا قلنا مثلا 14 غشت اخر اجل 14 غشت مع 12 الليل سال الاجل، مش حتى الصباح.
0: تمام. واش
1: يكون باش نكون، لانه هادشي كيترتب عليه
0: بعد ضريبي اخر وربما فيه جزاءات
1: بطبيعه الحال.
0: واضح الاستاذ العزوز،
1: اسمح لي نكمل غير واحد النقطه. اذا لنفرض انه هذاك اخر يوم تصادف مع يوم عطلة، إما السبت أو الأحد أو الأحد الأعياد أو الأحد العطل اللي كاينة، كتضاف هذك العطلة تهي الأجل، وكيولي الأجل كيسالي في آخر يوم عمل.
0: نعم.
1: هذا غير باش نكونوا
0: لا واضح الأمور بينا. ملي كنتكلموا على 30 يوم يعني الوقت اللي خاص الإنسان يودع فيه التصريح، رغم أنه كنذكر ما فيه من أداء يعني الضريبة العامة على الدخل اللي معروفة عند جميع الناس بلاتيبي أو المرابحة، قلنا عنده واحد الأجل ديال التصريح. التصريح فيه 30 يوم كيف ما فهمت منكم أستاذي الفاضل، لكن ما كيبدأ الحساب ديالها إلا من بعد النهار ديال التوقيع. يعني ولا كان وقعنا في 1 ماي، يعني آخر توقيع في 1 ماي، ما كيبدأ الحساب حتى نهار 2 ماي، يعني وكتكون داك التاريخ فيه 30 يوم، والنهار الاخر ما كيتحسب شيء ايضا، وايضا ايام العطل ما كتحسب شيء، باش كنتكلموا على 30 يوم كامله. واضح استاذي الفاضل. الانسان معفي، الطرف معفي، كنقولوا ما يخلص شيء لا تيبيي، لكن للاسف ربما بجهله للقانون أو بضعف المعرفة القانونية دياله موضع شيء الأستاذ الفاضل داك التصريح في الأجل ديال 30 يوم ولا ما كاع ما فخبارو شي موضعوش بصفة نهائية شنو كيترتب عليه؟
1: هاد المسألة هادي كترتب عليها جزاء لأنه في المجال الضريبي راه لا جزاء ولا أداء إلا بنص سيكون نص واضح ما كاينش فيه التأويل بحال بعض بحال نقول القانون المدني ولا شي حاجة فيه التأويل المجال الضريبي يعني خصوصا أن لك النص صريح خص يكون نص واضح ديال الأداء إذن هنايا الجزاءات اللي كترتب على هاد الحالة اللي ذكرتيو موجودة في مدونة العامة للضرائب مادة 184 مدونة العامة للضرائب
0: نعم
1: تقول لي كيفاش هاد الأجر غيتحتسب يعني سين ما غيخلصش علشان الساندو واش كاين شي مبلغ اللي هو محدد أو لا شي مبلغ جزافي غادي نقول لك بأنه الأداء غيتم انطلاقا من احتساب المبلغ اللي خصو يأديه نظريا وغنفسر أكثر
0: نعم
1: كنجيو كنقولوا مثلا إدارة الضرائب باش نحسبوا هاد الغرامة هذه اللي غيديها هاد الشخص كنقولوا هاد الشخص الا كان غادي يدي شحال غيدي حنا نشوفوا حنا شفنا يمكن نشوفوا الطريقه ديال الفرق بين القيمه ديال الشراء مع القيمه ديال البيع وكناخذوا القيمه المصرح بها مثلا في الشراء الاول
0: لان دابا حنا كنتكلموا على الهبه والصدقه يعني ما كاينش شراء والبيع الاستاذ الفاضل
1: لا نعم الشراء يعني
0: داك الثمن ديال العقار شحال كان كيسوى
1: الثمن ديال العقار في داك الوقت اللي خداه مول الواهب
0: نعم
1: كنشوفوا القيمه وكنجيو للقيمه اللي مصرح بها لانه العقد ديال الهبه ولا الصدقه خص يكون فيه واحد القيمه ديال العقار
0: اللي تكلمنا عليه في الحلقات الاولى من برنامج حلو الناس
1: اذا وكنجيو وكنشوفوا الفرق بيناتهم وكنقولوا مثلا واحد المبلغ معين
0: نعم.
1: نظريا نقولوا هذا السيد خصو يدي مثلا 2 مليون
0: نعم
1: هذا 2 مليون ماشي اللي كيديها كيدي الغرامات على 2 مليون
0: تمام في حالة أنه اللي فهمت منكم أستاذي الفاضل على أنه في حالة عدم وضع التصريح في الوقت المحدد اللي هو 30 يوم ولما وضعوش قاع بصفة نهائية أنه بالفعل هاد الناس معفيين أنهم ما يخلصوش لا تي بي ولكن مادام أنهم ما حطوش التصريح ديالهم غادي يخلصوا واحد الخلاص ولكن هاد الخلاص هو ديك الضعائر اللي كانت يعني بناوها على كمال أنهم كانوا غادي يخلصوا ديك الضريبة على الأرباح العقارية
1: طبعاً
0: يعني كيف ما قلتي ولا كانوا مثلا يخلصوا 2 مليون وسهل الأجل مثلا وكانوا هيخلصوا واحد الضعيرة ديال مثلا 30% على داك المبلغ هي واحد شحال كتجي تقريبا 30% مثلا من 2 مليون مثلا هي بالتقريب
1: 6000 درهم
0: واحد 6000 درهم مثلا واحد 6000 درهم هذيك 6000 درهم يعني كيولي انه مفروض عليه يخلصها لانه ما وضعش التصريح في الوقت ديالو محدد على ما اظن هذا هو الفهم
1: استاذ هذا هو الفهم غير هو خص داك الجزاءات راه محدده النسب محدده 15% 10% على حسب 5% ديال اول يوم تاخير و 0.5% عند كل يوم عاوتاني موالي ديال التأخير
0: نعم هذه غادي نرجعوا ليها ونتكلموا عليها ملي نتكلموا على طريقه الاحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه وايضا غادي نتكلموا على هاد الغرامات الناس اللي ما خلصوش في الوقيته اللي هي محدده نرجعوا لواحد المساله ايضا مهمه الاستاذ توفيق العزوزي وانا ملي كنتكلموا على واحد الفئه اللي هي معفيه من ضريبه على الارباح العقاريه نظرا المشاريع عطاهم هذا الحق ديال الإعفاء اللي تكلمنا عليهم الأزواج الإخوة يعني الفروع والأصول كافل ومكفول في بعض الأحيان ربما على أنه الإنسان قد يعطي واحد المعطيات اللي هي مغلوطة مثلا زوج عطى الزوجة دياله وما كانوا في حالة طلاق مطلقها ما بقاش الزوجة دياله وعطى يعني أنه المعلومات اللي عطى أنها ما زال زوجة دياله باش يتعفاو مثلا من الضريبة على الأرباح العقارية ويتعفى أيضا من ذاك المبلغ أو لا ينقص له ذاك المبلغ اللي كان يتخلص في التسجيل اللي كنا تكلمنا عليه مسبقا لأنه استفد من التخفيض على التعريفة
1: 1.5%
0: تمام 1.5% في حالة تم الاكتشاف ديال هذا الأمر واش عليه شي جزاءات أيضا وغرامات
1: طبعا الحال ذكرتي هذه الحالة وكاين حالة أخرى اللي كيقول دابا أنا كاين اللي كيقول بأنه راني خدام في الإجراءات الكفالة مثلا وكنكتب بأنه راه غندير الهيبة للولد اللي مكفول ومازال ما عندوش الحكم النهائي ديال الكفالة خص الإدلاء بالوثائق اللي كتثبت الكفالة هو الحكم النهائي اللي كيعين فيه الكفيل وكيدلي به كما هو العقد كما هو الحال بالنسبه لعقد الزواج لانه هذه الحاله اللي قلتي كتكون كثيره مثلا كاين اللي عنده نسخه عقد الزواج واخا غير نسخه حنا كنعرفوا دابا كيدير لا فوتوكوبي كولور وكيدلي بها في حين انه راه الطلاق راه يعني صدر واحد المقرر ديال الطلاق.
0: نعم.
1: بالتالي في هذه الحاله هذه كاين جزاءات، يعني المبلغ اللي خصو يتادى ديال الضريبه زائد 100% ديال الغرامه كتزاد.
0: نعم.
1: يعني هذا كي
0: هذا من اجل الزجر
1: رد الفعل. نعم. لانه اليوم مشيتي في تصريحات كاذبه نتايا كتقول بانه كتستافد من الاعفاء، اذا غنعطيك المبلغ اللي غتادي عاده كل ما استفدتيش من الاعفاء وغتزيد عليه 100% ديال الزياده.
0: نعم.
1: وهذه هذو مسائل جزاءات اللي كيرتبها المشرع على هذا النوع، وفي حقه هذا النوع ديال كنشكرك انك طرحتي هذا السؤال، لأن خصنا نعرفوا أنه في المغرب شحال هذه حتى الهبة من غير الأصول الفروع.
0: نعم.
1: الهبة الأعمام والعائلة ولأي كان.
0: نعم.
1: كان المشرع الضريبي عاطي هذه القضية ديال الإعفاء. علاش؟ لأنه كتعتبر المجال الضريبي والقانون الضريبي هو الدرع ديال السياسات العمومية ديال اللي بغيت تطلقها الدولة.
0: نعم.
1: إذا كانت الدولة بغت أنه التداول ديال العقارات بين العائلات وتوزيع الثروات بين العائلات راه كتشجع. نعم. على الهبات والصدقات باش كتشجعهم بتحفيزات ضريبية.
0: تمام.
1: منين جات أنه ولا واحد النوع ديال الخلل، واحد النوع ديال الإشكال، واحد النوع ديال التصريحات هذا كنكون بيعه كان كما قلنا وكنردوها
0: كيولي صوريا.
1: نعم. دخل المشرع باش يردع هذه التصرفات باش
0: شكل. نعم. بارك الله فيكم الأستاذ توفيق العزوزي على هذه الإضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق يعني بالتصريح الخاص بالضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية، وكنتكلموا على الحالات اللي فيها الإعفاء، يعني الناس اللي معفيين أنهم يخلصوا هذه الضريبة لكن واجب عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديالهم في واحد الأجل اللي هو محدد. شكرا لكم مرة أخرى.
1: شكرا أستاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. بأيتورير ندوة علمية وطنية تناقش قضايا التبليغ من زوايا متعددة. افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية. في خبر آخر، شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر، مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. سلمى عدنان في المتابعة.
2: تأتي هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثر ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة استحضر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في مداخلة بعنوان دين الأمة بين كمال التبليغ ومراتب التلقي، الأدوار المنوطة بمؤسسة العلماء والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنين في شؤونهم الدينية، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات ومواكبة الاجتهاد السياسي فيما لا يمس بالقطعيات، فضلا عن مواكبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق بناء دولة القانون وتعليم الكتاب والسنة والتوعية بفرائض الدين ومكارمه، مع الالتزام بالحياد التام إزاء تيارة الاجتهاد في فروع الحياة العامة.
1: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من أكادير، حيث افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
3: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
4: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازنة من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
3: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
5: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
3: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
7: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
1: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطة، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
9: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32، وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى النخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح النخب الوطني المغربي محمد وهبي.
10: النخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
9: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
1: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني
9: الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي، وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
11: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
2: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
11: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

0: تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
1: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغات بصرية متفردة.
1: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
0: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر. في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة بن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
5: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
4: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بالمون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
6: أكيد أن بالمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
4: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضاً للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بالمون، ومعرضاً للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلاً عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
7: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
10: جينا نيويورك باش

0: نشجعوا المغرب نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المره.
1: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحه، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحه.
2: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026 السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل، بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
8: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
7: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيرته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد باتقاء في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى النخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح النخب الوطني المغربي محمد وهبي.
6: النخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
7: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
8: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطنية بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار الانتصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
7: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
9: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له 1000 حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
7: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في الشأن الثقافي برواق القسمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
10: نفس الأجداد ذاكرة حية معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
11: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
10: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
11: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربيه افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
10: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو. يومية المونديال لهذا اليوم ترافقكم فيها سلمى عدنان، نرحب بكم مستمعينا الكرام. سائر الأسود يهز أركان أمريكا الشمالية، وكبرياء الكرة المغربية يفرض نفسه في ليلة مونديالية حبست الأنفاس وصنعت الحدث في شريط افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله أمام جبروت السامبا البرازيلية. الأسود دخلوا المستطيل الأخضر بلا مركب نقص، ففرضوا شخصيتهم بتمريرة قصيرة هزت ثقة السيليساو. في الدقيقة 21 ترجم إسماعيل صباري هذه الأفضلية بلوحة فنية عالمية بعدما رفع الكرة بلوب ساحر هز بها شباك الحارس أليسون بيكر. ورغم أن الماكينة البرازيلية خطفت هدف التعادل بأقدام فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32، إلا أن التفوق التكتيكي بقي مغربيا. المواجهة شهدت ولادة نجم جديد، الفتى الواعد أيوب بوعدي صاحب 18 ربيعا الذي روض وسط الميدان بنضج الكبار إلى جانب الصلابة الصخرية لثنائية شادي رياض وعيسى ديوب والجدار البشري ياسين بونو الذي أنقذ المرمى في لحظات حاسمة. المدرب محمد وهبي عبر عن فخره بالمجموعة مؤكدا أن الأسود كانوا الأقرب لخطف النقاط الثلاث. هذا المردود البطولي أشعل ثورة جماهيرية عابرة للقارات، حيث تحولت ساحة تايمز سكوير في نيويورك وباحة ناشونال مول في واشنطن إلى بحار حمراء وخضراء صدحت بشعار سير سير، بينما شهدت دار المغرب في باريس ليلة بيضاء احتفلت فيها الجالية بكبرياء الوطني حتى الصباح. وإفرازا لهذا التميز المغربي فوق المستطيل الأخضر، تبصم السافرة الوطنية بدورها على حضور وازن في إدارة كبرى المباريات العالمية، إذ يقود الحكم الدولي جلال جيد اليوم الأحد بهيوستن موقعة ألمانيا وكوراساو مدعوما بمساعديه ومواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكركاد. وفي ذات المجموعة الثالثة دشن المنتخب الاسكتلندي مشواره بفوز ثمين على نظيره الهايتي بهدف نظيف وقعه جون ماكين في الدقيقة 28، لينفرد اسكتلنديون بصدارة المجموعة بثلاث نقاط تاركين المغرب والبرازيل في المركز الثاني بنقطة واحدة قبل الاصطدام المرتقب بين الأسود واسكتلندا في 19 يونيو ببوسطن. سان فرانسيسكو حيث انتزع المنتخب القطري تعادلا دراماتيكيا بطعم الفوز أمام نظيره السويسري بهدف لمثله لحساب المجموعة الثانية. العنابي صمد طويلا بفضل استبسال حارسه محمود أبو ندى، وقبل ثوان من صافرة النهاية خطف المدافع بوعلام خوخي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة فجرت الفرحة في المدرجات العربية. ختام من الملاعب الكندية وتحديدا بفانكوفر، أعلن الكنغر الأسترالي عن جاهزيته في المجموعة الرابعة وأسقط نظيره التركي بثنائية نظيفة. نستوري إيرانكوندا افتتح التسجيل بمجهود فردي رائع في الدقيقة 27 قبل أن يطلق كونور ميتكالف رصاصة الرحمة بتسديدة قوية في الدقيقة 75 ليحتل الأستراليون وصافة المجموعة خلف الولايات المتحدة متصدرة بفارق الأهداف. نصل بهذا إلى ختام يوميات المونديال، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: بمعنوية عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة. كليك
3: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: في إطار منتدى إلي موروكو 2026 السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يسهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
5: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطة، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
4: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجدير باتقاء في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. حاليا يستهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
6: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية تحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
4: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
5: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطنية بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صيباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية، وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
4: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لوكوتيديا أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى السيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى السيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
4: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القسمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
7: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
8: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظ عليه للأجيال الجاية.
7: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
8: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية المغربيه افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
7: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: ريم راديو.

0: مغربية. ريم راديو. ريم راديو. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبداد. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986 كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل الوصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش التأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل، بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
4: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجدير بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضياً، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة افتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
6: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطنية بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
7: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقوبة العقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوس دي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
8: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في الشأن الثقافي برواق القصمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
9: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القصمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
10: هذا العام اخترت نهضر

0: اللي كتعبر على الهويه والمغربيه افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
1: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية.
6: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
5: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
4: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
3: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
5: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
3: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى

0: 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمعنوية عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
3: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
7: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
6: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها الأول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي تناولت موضوعات الاستثمار الجديد بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
4: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
6: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
7: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطنية بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
6: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
8: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
6: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في الشأن الثقافي برواق القصمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
9: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القصمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
10: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
9: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
10: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
9: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
6: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
11: ريم راديو.
12: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم غادي نتجه بكم في رحلة إلى ولاية أمريكية قد يمر عليها كثير من السياح دون أن يكتشفوا كنوزها الحقيقية. إنها ولاية نيوجيرسي المعروفة بلقب ولاية الحدائق، وكتميز بتاريخها العريق وشواطئها الخلابة على المحيط الأطلسي، ومدنها التاريخية والثقافية جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه المدينة اللي غادي تكون قبل العشاق كرة القدم. تقع ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة بين مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبيا فإنها تجمع بين الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية والمدن الحديثة والمواقع التاريخية المهمة. تعد من أشهر الوجهات السياحية في الولاية، وكتشتهر بجوها الجميل وممشاها البحري التاريخي الذي يعد من أقدم الممرات الخشبية الساحلية في الولايات المتحدة، كما تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه متنوعة ومتعددة. ويمتد الساحل البحري لنيوجيرسي لمسافة طويلة على المحيط الأطلسي، وكيتستقطب ملايين الزوار سنويا للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمدن الساحلية الحيوية. هي واحدة من أقدم المنتجعات الساحلية في الولايات المتحدة، وكتميز بمنازلها الفيكتورية الملونة ومنارتها التاريخية وشواطئها الهادئة، مما كيجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والاسترخاء. وكتزخر نيوجيرسي بتاريخ غني كيمتد من حضارة شعب اللينابي الأصلي إلى الحقبة الاستعمارية والثورة الأمريكية، كما شهدت الولاية إنجازات علمية مهمة. وكتميز هذه المدينة بتنوع ثقافي كبير كينعكس في مطاعمها وفنونها والمهرجانات اللي كتقام فيها، مما كيجعل الزائر كيعيش تجربة أمريكية متعددة الثقافات في مكان واحد. وكتستقبل هذه المدينة عدد كبير من الزوار بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة نيوجيرسي اللي كتميز بجمال طبيعتها حيوية مدنها الساحلية. ولا كنت كتخططوا لزيارة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تجعلوش من نيوجيرسي مجرد محطة عبور، بل هي وجهة كتستقطب العديد من السياح سنويا. مستمعينا كنشكركم على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
13: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
7: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبر حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
6: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد باتقاء في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
4: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية تحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
6: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
7: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلودة التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار الانتصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
6: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
8: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
6: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القسمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
9: نفس الأجداد ذاكرة حية معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
10: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
9: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
10: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
9: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
6: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
15: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
2: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
16: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين.
17: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف هو التنمر.
2: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: ريم راديو
19: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
10: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
9: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
10: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية المغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الأجيال الجايين أن عندنا واحد الإرث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
9: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو.
21: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
20: كليك.
21: أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك. يوميا على ريم راديو.
20: ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو.
19: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
7: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
6: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيرته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32، وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى النخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح النخب الوطني المغربي محمد وهبي.
4: النخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية تحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
6: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
7: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني الوطنية بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
6: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
8: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لوكوتيديا أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
6: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القسمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
9: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
10: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
9: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
10: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربيه افيك فيغتي، زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
9: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.

0: والجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرونسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
2: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكي كنوريو هنايا في امستردام التصويرات ديالهم الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في امستردام القصه ديال هاد الفنانه. وهذا المعرض يكون ان شاء الله هنايا شهرين في امستردام.
1: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
3: هذا المعرض هذا هو واحد النقطة ديال التجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
1: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا، وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمعنوية عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات اعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
6: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء هنايا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فيغ تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاو بزاف تبارك الله.
7: كنتمنى المغرب بيننا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
5: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو. ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.

0: نتمنوا من الله تعالى تكمل الفرحه بفوز المنتخب نتاعنا ان
1: شاء الله مربوحه بجوج الصفر.
2: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون اليومين ان شاء الله.
3: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إيلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
7: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبر حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
6: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجدير بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 16 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين سكوتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف ليميتلي، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
8: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية تحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
6: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
9: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلودة التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
6: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
10: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
6: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القسمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
11: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
12: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظ عليه الأجيال الجاية.
11: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
12: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
11: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
9: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
4: ريم راديو.
13: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأجادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
14: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازنة من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
13: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أجادير إدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلمون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
15: أكيد أن بلمون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
13: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلمون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
16: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986، كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970. لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال، ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش التأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال، وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهاد الملحمة هادي ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول، حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إيلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض منصور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
4: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض منصور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد منصور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبر حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد منصور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذين عقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها الأول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جينيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف ليميتلي، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
0: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
4: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
1: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
3: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القصمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
5: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القصمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
6: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
5: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
6: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، ما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
5: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
3: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنا على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
7: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
5: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
8: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
5: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطوية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
9: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
4: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية، فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
10: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز وعندنا أكتيفيتي بزافين.
11: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
4: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرانسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
12: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام تصويرات ديالهم الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
13: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
14: هذا المعرض هذا هو واحد النقطة ديال التجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافة المغربية، الحاجة اللي فريمون كتخلي الثقافة المغربية توصل لأي بلاصة في العالم كله.
13: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضياً، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
4: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد باتقاء في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
0: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
4: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطنية بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر، أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
1: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى السيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى السيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
3: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القصمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
15: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القصمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
16: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظ عليه الأجيال الجاية.
15: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
16: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربيه افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
15: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو
2: المصداقية.

0: عصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
5: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
4: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
6: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
4: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
1: ريم راديو.
7: نبدو الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: بمعنوية عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات اعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها.

0: في إطار منتدى إيلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل، بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض منصور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
1: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض منصور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد منصور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبر حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد منصور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
0: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها أول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجدير بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32، وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
2: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
1: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
3: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
1: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
4: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له 1000 حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
1: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القسمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
5: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
6: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظ عليه للأجيال الجاية.
5: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغات بصرية متفردة.
6: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
5: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
9: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
8: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
10: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
11: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف هو التنمر.
8: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
12: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
13: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
8: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
7: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
14: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
15: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجه ديال 2-1، وكما كتشوفوا الاجواء هنايا في الفان زون ديال فاس في مصباح ديامون فيغ تبارك الله مزيانه والاجواء رائعه والناس جاوا بزاف تبارك الله.
16: كنتمناو المغرب يبين لنا لو بوتونسييل ديالو حيتاش عندنا لاعبين زوينين.
14: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
15: من أوم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا
17: ان شاء الله مربوحه بجوج 0.
18: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين وان شاء الله الفوز غادي يكون يومين ان شاء الله.
14: الجماهير المغربيه تامل ان يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربه كتابه اجمل الصفحات في سجل كره القدم الوطنيه وتكرار ملحمه مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
7: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
20: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
19: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية، فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
21: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
22: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
19: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية البنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
7: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: نفس الأجداد، ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
2: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
5: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
2: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
5: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: الخبر من المصدر.
1: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المراخية.
2: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
1: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعد 4 أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
3: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالة الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادية الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
2: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
4: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
2: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة بن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
2: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
1: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
3: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
1: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. بأي تورير ندوة علمية وطنية تناقش قضايا التبليغ من زوايا متعددة. افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطة، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية. في خبر آخر، شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. سلمى عدنان في المتابعة.
4: تأتي هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثر ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة استحضر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في مداخلة بعنوان دين الأمة بين كمال التبليغ وما ومراتب التلقي، الأدوار المنوطة بمؤسسة العلماء والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنين في شؤونهم الدينية، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات ومواكبة الاجتهاد السياسي فيما لا يمس بالقطعيات، فضلا عن مواكبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق بناء دولة القانون وتعليم الكتاب والسنة والتوعية بفرائض الدين ومكارمه، مع الالتزام بالحياد التام إزاء تيارة الاجتهاد في فروع الحياة العامة.
3: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من أكادير، حيث افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
5: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعي، كاين الشباب، وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة، من خلال الكراكيز.
2: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
6: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
2: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
9: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء هنا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاو بزاف تبارك الله.
10: كنتمنى المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
8: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
11: نتمنى من الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
12: ان شاء الله نربحها ب2-0.
13: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون يومين ان شاء الله.
8: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
7: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
17: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدأ قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحققوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: ريم راديو،
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. نترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
20: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
19: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية، فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
21: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتيت بزافين.
22: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
19: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى

0: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
4: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
3: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
5: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
3: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجامعة العطاوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: نفس الأجداد، ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
6: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
6: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الأجيال الجايين أن عندنا واحد الإرث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
3: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرانسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
8: معرض لكي يوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب

0: ديال فنانة من المغرب وهولندا وكي كنوريو هنايا في امستردام التصويرات ديالهم الفن ديالهم وبغينا نوريو الناس هنايا في امستردام القصة ديال هاد الفنانة وهاد المعرض غيكون ان شاء الله هنايا شهرين في امستردام.
1: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
2: هذا المعرض هذا هو واحد نقطة ديال تجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
1: من خلال هذه المحطه الجديده بامستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي الى توطيد التبادلات الفنيه بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعدده حول الهويه والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
5: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة
6: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
1: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية.
7: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
1: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
8: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
4: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
9: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
4: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمعنويات عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر
11: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: بعد 4 أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
12: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالة الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد السادة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
1: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
13: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى من في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
1: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو وبعد ما أنه يكون يبرا ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة، كيولي كيقبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطاه وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الاصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدمها الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. بالنسبة للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل آلة عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن التربيه الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف التربيه الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.